0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي.
1: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا. لعبتها. لعبتها.

0: اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا.

0: ou le jasmin de la Médine.
1: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
2: جديد على أنجي مروة نصر. أنا خايفة.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
0: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة. تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل والجمال والسعادة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1، حلقة جديدة من اصحاب انرجي واسبوع جديد بنبدأه معاكو. طبعا القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها،
2: شكرا.
1: اولهم انا
2: يا
1: بينو الاذاعة وطمطم الاذاعة وجيكوب الوردي الاذاعة، والنهاردة هي جيكوب الوردي في نفسها خالص
2: بجد. اشكرك.
1: انا عارف اللي دي بالنسبة لك كومبلمنت جميلة،
2: تحفة في الجمال.
1: ملكة البايسبس والترايسبس سابقا وملكة الماما سبس، هاتي فلوس سبس كفاية كده سبس ويلا بينا سفر سبس. انها ايها السادة سارة المنذر.
2: اشكرك يا باسم، اشكرك بشدة، ومعنا ومعكم يا جماعة انه نجم النجوم، ملك السوشيال وابو عيون جريئة وعسلية، نجم انت بتسبلي
1: علي،
2: نجم الفاشون والريل استيت والعقارات والاستشارات العقاريه والماليه والعاطفيه، ليك وليها وليا. مش عارفه انا ليه من اولها كده مش عارفه اتكلم، ولكن خير ان شاء الله،
1: خير ان شاء الله.
2: يمكن عشان نصي نايم،
1: احتمال نفوقه النص التاني.
2: ملك البايسبس الكرايسبس الشايسبس البرايسبس الفرايسبس، ملك الاوساكا سبس والطوكيو سبس والماونتن فوجي سبس والكيوتو سبس، معنا ومعكم. عايزة أنوه وأقول إن إحنا الاثنين لابسين بني النهاردة
1: وصدفة،
2: معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كميل. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل
1: العاو بتاعتك دي على الصبح، حاسس اللي هي بتخلي الناس تقفل الراديو.
2: شفطت الأكسجين كله،
1: أخدت بالي.
2: صباح الفل وصباح الجمال. طبعا أنا مفروض كنت أجازة النهاردة وبكرة، ولكن السفرية فكست فأنا معاكم يا جماعة عادي جدا، فيش أي حوار وفيش أي مشاكل لأني مش هقعد في البيت.
1: بالضبط. يعني مفيش سفرية، ننزل الشغل.
2: بالضبط كده. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. حلقة أول الأسبوع، حلقة يوم الأحد، لا أحد يكلم أحد. النهاردة يوم 16 أغسطس 2026، واكيد حلقه تحفه في الجمال، واكيد حلقه هيكون معانا فيها ضيف لذيذ جدا.
1: فاستعدوا بقى، الحلقه النهارده حلوه جدا جدا جدا. في الساعه الثانيه هنستضيف نجم من نجوم بكره احمد البخاري، فاستعدوا كده، ولو عندكم اي اسئله جهزوها من دلوقتي عشان لما يجي ايه تبعتوها لنا ونسالها له على الهواء. غير كده طبعا احنا هنفوق معاكم ونصحصح معاكم ونحاول ان احنا نفوق خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، ونتكلم في حاجات كتير، نشوف انتوا عملتوا ايه في الويكند، نطمن عليكم كده.
2: طمنونا عليك يا جماعة، هل في حد كان مسافر وسفريته فكست؟
1: على فكرة انا برضو كنت مسافر وسفريتي فكست.
2: ايوه ايه ده،
1: احنا الاتنين كنا المفروض هنسافر بس ما زبطتش،
2: مش معقول
1: خالص.
2: يعني احنا الاتنين كنا هنسافر وما سافرناش، واحنا الاتنين لابسين بني وما تقابلناش.
1: ما قولي لنفسك يا هانم، شو اقول لك كده؟
2: ما عملتش اي حاجه في الويك،
1: ولا انا من يوم الاربعاء لحد النهارده ما نزلتش من بيتنا، يعني باب البيت ده ما هوبتش ناحيته اصلا.
2: انا بس نزلت امبارح، كان ميلاد خالي. أيوة. خالولي
1: كل سنه وانت طيب يا خال.
2: رحنا جبنا له كيكه وكده، وقعدنا نغني له ورقصنا له كده، وعملنا له نظام هزي بازي وروحت. ما فيش اي حاجه، عندي عندي بيبي في البيت بقى.
1: اخبار القط الصغير ايه؟ هو قط ولا قطه؟
2: بنت
1: قطه. يعني اخبارها ايه؟ سميتيها ايه؟
2: لسه ما سميتهاش. جماعة ما تساعدوني اسميها
1: يا جماعة. سارة عندها قطة بيبي في البيت، هي انقذتها من الشارع.
2: مريم
1: بنت سارة هي اللي انقذتها من الشارع. وهم بقى بيعتنوا بيها وبيأكلوها، وكل شوية بشوف سارة بتبعتلي فيديوهات وهي بتزغطها
2: برضحها بجد حرفيا.
1: يعني بتجيب كده حقنة اللي هي
2: لا عملت بقى ابجريد
1: بزازة. الله،
2: جبت ببرونة كده صغنونة بتاعت الباتس.
1: اوكي.
2: قاعدة بقى يا جماعة يعني هي صغنونة جدا جدا، يعني مش عارفة هي ليه ما بتكبرش لحد دلوقتي، هي بقى لها مثلا اسبوع معايا دلوقتي.
1: لا واحدة واحدة، ممكن تكون بتكبر وانت مش واخدة بالك.
2: خالص باسم، انا حاسه ان الفار اكبر منها، يعني لو هي الفار شافها هيفترسها عادي.
1: متاكده ان هي قطه ممكن تبقى عارسه وانت مش واخده بالك؟
2: لا قطه قطه، والمشكله ان انا دلوقتي دي تالت قطه.
1: طيب يعني هتبقي كات وومن.
2: هبقى كات وومن.
1: طيب يا جماعه رشحوا لنا بقى شويه اسامي للقطه اللي عند ساره، تحبوا تسموها ايه؟ فقولوا لنا اسامي ظريفه.
2: وبعدين في حرف الام على
1: يبقى لازم تبدا بالميم، حاجه بالميم بقى.
2: ايه بقى
1: اي اسم بالميم يا جماعه؟
2: عايزه اسميها رو.
1: لا احنا عايزين حاجه بالميم
2: ماشي.
1: وبعد كده رو يعني نهايتها كانت مأساويه فمش لازم
2: نعمل لي نفس الحاجه
1: مش لازم نعمل كده خالص يعني في المسلسل رو نهايتها كانت مأساويه.
2: وائل عمال يقول لي سميها اكستينا عشان جايه من كريستينا عشان شيز فايتر وقعدت عند الفات اسبوع
1: اوه
2: ما حصلهاش حاجه.
1: حلو ده
2: اه
1: يعني انا طبعا كنت هوافق بس هي شكلها ما يجيبش اكستينا خالص. اه
2: انا عايز اسميها ليندا عشان ليندا بالاسباني يعني اموره
1: كده. يا جماعه عايزين نسميها اسم بالميم او بالام. اللي عنده اقتراحات ابعتوا لنا على 921-0 ده رقم الاس ام اس. وطبعا قولوا لنا بقى انتوا اخباركم ايه، عملتوا ايه في الويكند، بتعملوا ايه دلوقتي حالا وانتوا سامعيننا، عايزين تسمعوا ايه، كل ده ابعتوه لنا.
2: بس خلاص رقم الاس ام اس 921-0 والتليفونات 38-35-177 او 178.
3: جديد توليت على انرجي ولا عش ولا كان.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: طيب انتوا يعني لسه بتسمعونا ولسه بنقول يا هدي وبنرش ميه معاكم باسم مصور لحد الساعه 10 صباحا. وطبعا كالمعتاد بنقول لكم فوازيرز علشان تصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين. ولكن خلينا نروح على رقم الاس ام اس نشوف الناس بتقول جيه.
2: صباح الفل يا ساره ويا باسم, وعايز اسمع اغنيه سي دي للكينج منير ده عمرو محمد جاكوب او يعقوب
1: جيكوب.
2: يس
1: البيبي بيقول صباح جميل على اجمل مذيعين, ربنا يخليك يا رب. صباح الفل عليك. احمد السعدي يا بوعدي بيقول صباح الفل يا ولاد, ما تنسوش الفزوريز كالمعتاد من عندنا, محضر لك فزوري.
2: لا هو قايل سجع كمان, صباح الفل يا ولاد ما تنسوش الفزوري كالمعتاد.
1: برافو
2: سجع ما بيهزرش. رقم اخره 709 بيقول لك اسم موكا سميها موكا.
1: تصدق لانها
2: من لونها موكاوي قوي.
1: صباح الخير يا جماعة, سميها مستكة.
2: حلو الاسم ده, بحبه برضو.
1: أتشي
2: مستكة ده جميل, يبقى بينه مستكة. أنا بستعد لخطوبتي الجمعة الجاية وقاعد بظبط البلاي ليست اللي هتشتغل, يا ريت تساعدوني. مورا يعقوب.
1: يا نهار ابيض يا نهار ابيض. اولا في لن المتر اكتر لن السكر لن, اسمها ايه اسمها الاغنية دي؟ هقول لك. لا يعني ادينا لينكين كده هنقول لك.
2: وفي كمان انا ما اعرفش اللي بعت الرسالة ولد ولا بنت, بس مورا اعتقد بنت ولا ايه؟
1: مورا بنت.
2: فممكن بقى تشغلي اللولا البنات وترقصي عليها انت واصحابك وتفضلي تغيظي خطيبك.
1: برافو
2: صح, حلوه دي.
3: لولا البنات يا ولد
1: لولا البنات
2: كده هو عارفه.
1: طيب سمي القطه مورا. ايه ده سبحان الله,
2: واحده بعت لنا اسمها مورا والرساله اللي بعدها على طول سمي القطه مورا.
1: ايه ده يعني
2: مش
1: عارف.
2: انا مش فاهم ايه الصدف دي, في ايه؟
1: او موقة او مرتا ايه ايه يا جماعه كده
2: شايفين. انا بقول حلوه موكا ومستكة لحد دلوقتي.
1: ايمن مندي بيقول صباح الفل على صاحبتي المصفوعه من السفريه, حاسس بيك. بيقول ممكن تسميها رونزي.
2: قلنا عايزين حاجه بالميم يا جماعه.
1: عايزين حاجه بالميم عشان هي على قورتها في حرف ام صريح وواضح.
2: فعايزين حاجه بالميم بقى يا جماعه, يعني حاولوا تساعدونا. لا ايه ده مستكة احلى, انا عاجبني مستكة قوي.
1: ماشي اصل هي صغننه قوي فممكن اسميها ميني ميني ميني كده. وبعدين
2: ما هي مش تفضل على طول ميني برضه, لازم نحط
1: ميني.
2: ده في
1: الايه, ما هو لازم تبقى يعني حاجه تبقى ريليتد للكاركتر بتاعها او لحاجه هي ليها, لانه بينو انا سميته كده مثلا. عايزه اقول حاجه مهمه جدا.
2: إيه
1: برضه انها
2: ايوه
1: انا نسيت.
2: نعم
1: والله العظيم مش مهزر.
2: انها وانا نسيت.
1: يا نهار ابيض, ده انا الحاله خلاص,
2: ده ربنا معانا كلنا, ربنا معانا كلنا. طب يا جماعه النهارده ساره جايبه لكم فزوره لا منطقيه من الفوازير بتاعتها.
1: ده علشان على فكره وانت مش موجود يوم الخميس اللي فات.
2: ايوه
1: الناس كانت بتطالب بهذه الفزوره.
2: طيب حلو, انا ما قلتش حاجه, يلا بينا.
1: عشان بس ما تقوليش
2: انا لسه حالا بقول لك انا اصلا وحشاني الفوازير اللا منطقيه بتاعتك.
1: اشكرك
2: يعني ربنا, بس ربنا يستر. بس انا فاكر اللي كان بيحصل قبل كده ايه, بس اتفضلي.
1: طيب يلا جاهزين؟
2: انا جاهز.
1: شور
2: انا وحياتي جاهز.
1: طيب الحيطه والحيطه بيقولوا لبعض ايه؟
2: نعم.
1: الحيطه دي والحيطه دي مثلا
2: ماشي
1: بيقولوا لبعض ايه؟
2: بس كده هي دي الفزوره. يا خوفي يا بدرام الإجابة.
1: اللي هم لازقين في بعض كده, شايف يعني زي مثلا دي ودي مع الشرحة انت بقى.
2: قال لك الحيطة والحيطة اللي لازقين في بعض كده هو. يا ترى بيقولوا لبعض ايه
1: بالظبط؟
2: انا يا جماعة زيكم بالظبط, معرفش اجابة الفزورة دي ايه. فلو عايزين تخمنوا وحطوا في دماغكم ان دي فزورة لا منطقية من بتوع سارة المنذر,
1: يعني فكروا برا الصندوق. طبعا لأي حد مش عارف مين سارة المنذر ومش عارف هي بتعمل ايه وبتهزي في ايه, انا بقول فوازير ملهاش اي لازمة,
2: ملهاش اي علاقه بالمنطق. هي لا منطقيه بالمره.
1: فكر بره الصندوق علشان تحلها
2: خالص بقى. خالص.
1: فكر بره الصندوق وحاول تفكر بدماغنا او بدماغ انا شخصيا.
2: يعني هي مش بس بره الصندوق, هي يعني حاول تفكر بره المجره كلها.
1: بره المنطق عامه
2: عشان يعني تعرف تحل الفزوره بتاعت ساره المنذر.
1: شكرا.
2: بس كده
1: رقم الاس ام اس 92100, اكتبوا الحل مع اساميكم جنب الاجابه.
2: حيطه وحيطه لازقين في بعض, يا ترى بيقولوا لبعض ايه؟ 92100 ده رقم الاس ام اس.
1: رايحين على فين؟
0: الأجمد في المجال لسه راجعين.
4: فاصحاب انرجي
0: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية إطارات لينغلونغ بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو، النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
3: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا،
4: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530638.
5: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
7: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
8: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
3: رايحين على فين؟
4: الاجمد في المجال لسه راجعين
3: فاصحاب انرجي
4: مع ساره المنذر
3: وباسم كميل.
0: البرنامج برعايه اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب يعني الناس بتحاول تعرف إجابة فزورة سارة المنذر اللا منطقية بالمرة، لأن لحد دلوقتي ما عرفش الإجابة بتاعتها.
2: عايز أقولك إن في رقم آخره 709 جاب الإجابة الصح.
1: أوكي.
2: أحمد السعدي وعدي وعدي جاب الإجابة الصحيحة. في حد بيقول بتنده عليها تقول لها أحيطة.
1: أنا مش عارف الصراحة، يعني هل هي دي الإجابة؟ هي دي الإجابة؟
2: أيوه.
1: يا الله.
2: طب نقول مرة كمان للي ما يسمعش.
1: للي ما سمعش. أيوة.
2: علشان اللي ما سمعش
1: يسمع. بالضبط كده.
2: الفزورة بتاعت النهاردة غير منطقية، عديمة المنطق. فكر برا الصندوق أو out of the box علشان تجيب الإجابة الصحيحة. الفزورة بتقول اتنين حيطة، اتنين عدد حيطة.
1: أيوة.
2: جنب بعضيهم كده. بيتكلموا مع بعض.
1: بيقولوا إيه البعض.
2: بالضبط.
1: يعني هي جملة واحدة بس بيقولوها البعض بالزبط. واحنا عايزين نعرفها، فبعتولنا الإجابة على 9210. ودي لو عرفتوها بجد بجد بجد بجد يعني هتكونوا بتثبتوا إن خلايا مخوكم مش منهارة ومش متدمرة خالص، لأن أنا لحد ما قريت الإجابة دلوقتي قدامي ما كنتش هعرف أجيبها يعني من هنا لحد السنة الجاية.
2: ليه يا باسم؟ سهل على فكرة.
1: سهلة جدا.
2: على فكرة انت لو فكرت 5 ثواني برا الصندوق.
1: ما هي الفكرة اللي هي لا منطقية يا سارة خالص. فانا لو كنت فكرت من هنا للسنة الجاية برضو ما كنتش عارف اجيب الاجابة.
2: لا على فكرة ما تقولش على نفسك كده.
1: لا انا بقول على الفزورة مش عليها. يعني انا مش بقول، مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم على الفزورة.
2: يا باسم ما تقولش على نفسك كده.
1: صدقيني الفزورة مش انا. صدقيني.
2: طب عايزين نقول لكم اخبار الجو النهاردة برضو.
1: يعني الجو النهاردة يا جماعة هيبقى تقريبا زي الايام اللي فاتت. حر جدا الصبح، بالليل برضو حر، وهنصحى تاني يوم برضو حر.
2: رطوبة مرعبة.
1: ايوه.
2: رطوبة مش طبيعية. فنخلي بالنا يا جماعة لانه الجو مش ألذ حاجة خالص.
1: يعني. هو ده الجو.
2: يعني نقول كده في السريع اخبار الجو ايه.
1: ماشي تفضل.
2: طيب طبعا اعلنت الهيئه العامه للارصاد الجويه تفاصيل حاله الطقس والظواهر الجويه المتوقعه ليوم الاحد 16 اغسطس. طبعا النهارده هيكون في استمرار في اجواء شديده الحراره ورطبه على اغلب انحاء البلاد. في طبعا فرص لسقوط امطار متفاوته في بعض المناطق. في كمان درجات بقى الحراريز النهارده يا ستار. يا رب.
1: اتفضلي
2: يا ستار.
1: اتفضلي.
2: ماشي. درجات الحراره النهارده في القاهره العظمى هتبقى 36، 32 في السواحل الشماليه، 31 في السواحل الغربيه، و39 على شمال الصعيد، و42 في جنوب الصعيد.
1: وكده كده طبعا درجات الحراره دي بنحس بيها اعلى من كده بسبب الرطوبه والاحتباس الحراري. يعني يا جماعة الجو حر، مفيش جديد، مفيش ولا موجة انخفاض ولا موجة انكسار ولا موجة مش عارف، يعني هي نفس الجو اللي احنا عايشين فيه بقالنا كذا يوم.
2: الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله على كل شيء.
2: نفكركم تاني بالفزورة النهاردة. الفزورة سهلة وبسيطة ولكن عديمة المنطق، وفكروا برا الصندوق عشان تجيبوا الإجابة. الفزورة بتقول
1: اتنين عدد اتنين حيطة جنب بعض. تمام. حيطة وحيطة ماشي بيكلموا بعض. تخيلوا اللي هما بيكلموا بعض وقالوا البعض حاجة، يا ترى قالوا البعض ايه؟
2: الاجابات برا الصندوق بجد مش
1: لا لا لا، هي لا منطقية خالص يعني.
2: ابعتولنا اللي يجي في دماغكم بقى. يعني بصوا مش هنقول لكم لا، ابعتوا اللي يجي في دماغكم على رقم الاس ام اس 9210.
1: بس برضو لازم تدوروا على الاجابة اللي موجودة في دماغ سارة.
2: ده حقيقي.
1: تمام. في دماغ سارة.
2: شكرا. بس لا ممكن اقول حاجة؟
1: اتفضلي.
2: يعني المرة دي هعمل اكسبشن، الاجابات اللي هتعجبني هنعديها عادي.
1: ده من كتر ما الفزورة لا منطقية فخليناها كحورناها. تمام ماشي. 9210 ده رقم الاس ام اس. وطبعا ما تنسوش تطلبوا الاغاني اللي انتوا نفسكوا تسمعوها علشان نسمعها مع بعض في بداية اليوم وبداية الاسبوع من اصحاب انرجي.

0: طيب يا جماعة، لسه معكم لحد الساعة 10 صباحا. لسه بنقول لكم الفزوريز عديمة المنطق، فكر برا الصندوق علشان تعرف الإجابة الصحيحة. وقلنا لكم الفزورة بتقول اتنين عدد اتنين حيطة واقفين جنب بعض كده وبيكلموا بعض، يا ترى يا هل ترى بيقولوا ايه؟
1: عايز اقولك ايمن مندي بعت لي اغنيتين عايز اسمع منهم واحدة، وحضرت له واحدة اوريدي، وبيقولي الإجابة شدي حيلك معايا لنقع احنا الاتنين.
0: في حد بيقول بتقول لها اللي بينا كبير مايكل. في كمان عمرو بكره بيقول يا حيطه داريني. حلوه منه، ممكن تسقف له؟
1: حاضر بس كده.
0: بس
1: هل هي دي الاجابه صح؟
0: لا،
1: مش هي دي الاجابه صح.
0: لا، بس هي اجابه بره، يعني هو اخد من وقته وفكر بره الصندوق.
1: ما هو كل الناس بتفكر بره الصندوق، لان مفيش حد هيعرف الاجابه صح غير هما الثلاثه النبغه دول. يعني دول نبغى، انا لحد دلوقتي مش عارف هم عارفوا الاجابه دي ازاي يعني. بس تمام.
0: على فكره
1: اكيد سمعوها قبل كده،
0: تفتكر؟
1: تقريبا اكيد سمعوا الفزوره دي قبل كده، اصلا مفيش حد هيعرف اجابه الفزوره دي غير لما يكون سمعها قبل كده.
0: انا لما سمعتها انبسطت قوي، فقلت لازم اقولها للناس.
1: انا لما عرفت الاجابه ما انبسطتش قوي زيك. ليه؟ ما اعرفش.
0: لا بالعكس، لذيذه يعني بالنسبة لي، يعني ما معرفش ممكن تبقى بالنسبة لك مش لذيذة يعني. طب جماعة،
1: لذيذة
0: يعني، ياريت تحلوا الفزوريز علشان قدامنا يعني عدد واحد اتنين لينك، وبعدين خلاص بقى كفاية كده
1: نقول الإجابة بقى. عشان الناس ما يغلبش حمارها أكتر من كده.
0: حاسة عدد واحد لينك مش اتنين.
1: هو عدد واحد
0: صح؟
1: لينك
0: فيه.
1: يعني لينك جاي هنقول الإجابة.
0: ماشي طيب. ماشي. خلاص يبقى الفزورة مرة كمان بتقول
1: حيطة وحيطة، عدد اتنين حيطة جنب بعض على طول كده لازقين في بعض، كلموا بعض، يا ترى قالوا ايه؟
0: اللي يعرف الإجابة يبعت على رقم الـ SMS 9210 مع أساميكو، وابعتوا طبعا يا جماعة اللي نفسكوا فيه، يعني مش لازم تفكروا برا الصندوق على دماغ. أنا عارفة أنه دماغي صعبة شوية، بس يعني
1: صعبة جدا. صعبة خالص.
0: ممكن تفكروا برا الصندوق بالنسبة لكم برضو، نشوف برضو هتقولوا ايه. أكيد هتقولوا حاجات لذيذة.
1: بالظبط كده، يعني ابعتوا لنا اللي يجي في دماغكم خلاص. وكده كده لو في أي أغاني عايزين تسمعوها ابعتوها لنا. أول رسالة جات لنا النهاردة كان طلب أغنية طلب أغنية للكينج محمد منير، ده عمرو محمد يعقوب طلب أغنية سيدي لمحمد منير، نسمعها مع بعض.
0: يلا بينا.
1: يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لا لا لا انتوا الكرياتيفيتي عندكم النهارده ما فيش زيها الصراحه. ايه ده فيه ايه ده فيه
2: احنا وقفنا هنا صح؟ فجأة دول جم امتى؟
1: دلوقتي
2: لما عرفوا خلاص ان احنا هنحل تقريبا طب يا جماعة فزورة النهاردة كانت بتقول حيطة واقفة جنب حيطة وقاعدين بياخدوا ويدوا في الكلام مع بعض بيقولوا البعض ايه؟
1: يا ترى يا هل ترى. تعالي نشوف الرسالة اللي اتبعتت قبل ما نقول الحل.
2: يلا
1: بينا اطلعي فوق شوية.
2: حاضر.
1: مش كل ده قلناه؟
2: حاضر.
1: عمرو بكر يا حيطة داريني دي اخر حاجة قلناها.
2: تعالي نبني مستقبلنا طوبة طوبة ده رقم اخر 235.
1: اندرو بيكلموا بعض وبينموا على الحيطة التالتة بما ان الحيطان ليها ودان والحيطة التالتة مش بتنم زيه.
2: احيطة سنديني ده رقم دي اميرة اكشلي
1: دي اميرة.
2: عجبني قوي ان اميرة احيطة احيطة اتكلمها.
1: مروة عايزة بقى بتقول ايه؟ انا سند عليك
2: فنانة انغام. اشرف سمويل انت واقفة ليه هنا؟ انت واقفة ليه هنا؟ اوكي. حازم
1: سمع اللي انا سمعاه الحيطان ليها ودان.
2: ميدو بيقول عاوز لا كده بره الحوار اصلا عايز اسمع ولاد الشمس.
1: حاضر.
2: صباح الخير يا بسوم. صباح الخير يا طمطم. عاملين ايه يا اصدقائي؟ انا تيكو حل الفزوره بيقولوا انها بيقولوا احنا حيطان لبعض. عايز اسمع فيروز. احمد ميدو بيقول عاوز اسمع محمود العساري وعصام صوصه عمك وعم
1: لسه صعبين لسه لاعبين او سامعين العسيلي من شويه صغيره قوي. في حد بيقول او يجرى ايه لو ميلت عليك
2: شوية في مبلغ.
1: حلوة دي رقم اخر 235. حلوة.
2: طيب
1: نقول الحل بقى عشان ايه نخلص.
2: نقول الحل.
1: ها.
2: الاجابة الصحيحة يا جماعة هي
1: ايوة
2: انه اقول انا ولا وانا خايفة اقول.
1: لا انت اللي هتقولي مش فزورتك. قولي بقى.
2: طيب ان احنا هنتقابل في الزاوية حيطة وحيطة واقفين جنب بعضيهم.
1: هيقولوا البعض ايه يعني
2: غير ان هم هيتقابلوا في الزاوية يعني. انا هطلع بره.
1: السقفه دي من قلبي لكل الناس اللي عرفت الاجابه الصح.
2: انا هطلع بره علشان انا مش عايزه حد يعني
1: احتمال
2: يكرهني او
1: احتمال
2: يقفل الراديو بسببي
1: يعني
2: مش دي الانتنشنز بتاعتي.
1: بقول لك ايه بعد كده لو هتقولي فزوره لا منطقيه من دماغك انا لازم اعرف الحل الاول.
2: ليه
1: بس لازم؟
2: امال فين عنصر الاثاره والتشويق؟
1: ما هو بيطلع فوق بيطلع كده هو في الاخر.
2: ما هو ايوه ما هو ده اللي انا عايزه اشوفه. فاهم قصدي؟ يعني انا حابه ان انا اشوف الرياكشن ده.
1: انا مش حابب. انا مش حابب خالص.
2: عايزه فزوره؟ عندك فزوره؟ يلا خشي.
1: لا لا سيبها لبكره.
2: ليه نقولها النهارده؟
1: مش هنلحق يا
2: حبيبتي. حلاوتها في حموتها.
1: مش عندنا ضيف، عندنا ضيف. أيوة كمان ربع ساعه. عندنا ضيف.
2: طب قولي لي عليها عشان نقولها بكره.
1: اكتبيها بس.
2: بره المنطق والحاجه ولا فزوره عاديه؟ مستفزه. حلو ده.
1: طب ممكن تقوليها في يوم انا مش موجود. ارجوكي لو مستفزه.
2: شهد هتقول لنا يا جماعه بكره فزوره بكره برعايه شهد. بس احنا وحبينا ننوه بس ونقول يعني.
1: طيب يا جماعه شهد يا جماعه بتشتغل معانا هنا في السوشيال ميديا وصحيه بدري ومش طايقه نفسها تقريبا. صباح الفل عليك يا شهد.
2: صباح الفل يا صاحبتي. طيب يا جماعه احنا مكملين معاكم لحد الساعه 10 صباحا. كمان شويه هيكون معانا نجم من نجوم بكره منورنا في الاستوديو. وطبعا غير كده اطلبوا واتمنوا كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام 92.1. رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل
5: يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: فكرتني بأفلام الرعب لما بيكون في بنت صغيرة طالعة بتعمل الأصوات دي قبل ما حاجة مرعبة جدا تحصل. صح ولا بتهيألي؟
1: عامة انا بحب الافلام دي.
0: ما انا عارف انت اكيد متاثره بحاجه زي كده.
1: مش هيبقى عندي مشكله خالص. اتفرجت على فيلم لذيذ قوي اسمه The Last House على نتفليكس. بس الاجابه ايه؟ النهايه بتاعته كانت مش لذيذه خالص بالنسبه لي.
0: فعلا؟
1: يعني كان very promising كده في الاول.
0: القصه حلوه وكل حاجه حلوه لكن النهايه ما كانتش حلوه.
1: كانت very disappointing.
0: انت شفتي اصلا كانوا بيعملوا ماركتنج للفيلم ده ازاي في امريكا؟ عاملين بيلبورد او يعني عارفه اللي هي الاعلانات اللي بتبقى في الشوارع الكبيره. في العادي بتبقى بوستر او شاشه وعليها فيديوهات. هم عملوا بيلبورد, كانوا عاملين في البيلبورد ده اوضه كامله ليفينج روم ومعايشين واحد فيها حقيقي لمده اسبوع.
1: ايوه صح شفتها, هي دي بتاعت
0: الفيلم ده.
1: اوكي
0: ده بقى الكرياتيفيتي والفن في الماركتنج بتاع اي حاجه.
1: انت عارف اصلا ليه هو قاعد في البتاع؟ انت ما شفتش الفيلم
0: بس انا عارف قصته, ان هو في ناس اسره محبوسه في بيت مش عارفين يطلعوا منه, واكتشفوا بقى ان الناس اللي حواليهم برضو كده وحاجات كده. بس ما اعرفش ايه النهايه وما تحرقليش حاجه عشان ناوي اتفرج على الفيلم ده. هو مرعب قوي؟
1: لا خالص
0: خالص. يعني هو سسبنس بس.
1: هو سسبنس وفي بس يعني في حتت ممكن تخضك سنه يعني.
0: مش مشكله لو جت على الخضه مش مشكله
1: بس
0: يعني.
1: بس اللي هو مش رعب ابدا يعني. انا الحاجات دي اصلا ما بترعب يعني. الحاجات اللي بترعبني الحاجات اللي بتبقى فيها سبيريتس اكتر.
0: ما انت نحستي حبيبه قلبي, انت على طول بتتفرجي على حاجات رعب يعني. بس خلاص ما فيش حاجه بقت تاثر فيكي.
1: بموت فيها بموت فيها
0: يعني خلاص.
1: شفت سبايدر مان؟
0: لسه.
1: ازاي يا باسم؟
0: حاولت اروح الويكند اللي فات ما لقيتش ولا كرسي فاضي. ولا كرسي, والكرسي الوحيد اللي كان فاضي اللي قدام الشاشه على طول. فقلت لا مش هروح اتفرج على سبايدر مان وارجع عندي مشكله في ظهري.
1: انا عندي سؤال واكيد انت اللي هتفيدني في هذا المقطع تقريبا.
0: اتفضلي.
1: هو هل ده اخر فيلم ال
0: ما انا اعرفش لسه.
1: اوكي طب انت عارف انا كنت اقول ايه اصلا؟
0: هل ده اخر فيلم لتوم هولاند كسبايدر مان؟
1: بالظبط.
0: ما اعتقدش بس ما انا اعرفش لسه.
1: اوكي يعني عادي جدا ممكن يبقى
0: ممكن يبقى بس احتمال كبير لا. أوكي. لان هو كمان هيخش بقى في أيوة في الأفنجرز والكلام ده كله.
1: المتعرف عليه ان هم بيعملوا بس فيلمين او ثلاثة ماكسيمم يعني.
0: بس ما اعتقدش ان هم هيغيروا توم هولاند لان هو عامل شغل عليه. ما اعتقدش يعني.
1: كان بيلعب بالي وهو صغير.
0: المهم يا جماعة ملناش دعوة هو كان بيعمل ايه وهو صغير.
1: ايوه عشان كده على فكرة هي وسكاست.
0: ما انا فاهم عشان عنده فليكسيبيليتي.
1: ايوه.
0: هنعرف بقى يعني كل حاجة من نجمنا بقى, نجم بكرة اللي هيكسر الدنيا ان شاء الله احمد البخاري اللي هيكون معانا.
1: هو سبايدر مان؟
0: لا ممكن يبقى سبايدر مان عادي جدا عادي جدا.
1: هنكتشف.
0: بقول كده عامل ادوار كتيره جدا عنده على تيك توك.
1: انا عارفه ان هو تيك توك
0: انفلونسر جامد جدا. ما بيهزرش
1: غير طبعا الدور اللي هو عمله في رمضان اللي فات.
0: أيوة.
1: ده هنكتشف بقى, هنعرف منه اكتر طبعا اكيد.
0: نتكلم عن كل حاجه. وانتوا كمان لو عندكم اسئله ليه يلا ابعتوها لنا من دلوقتي على رقم الاس ام اس 92110. بس تعالوا دلوقتي نحتفل بالسوبر ستار تامر حسني.
1: تامر حسني كل سنه وانت طيب.
2: النهاردة عيد ميلاد فنان مش هيتكرر. أغانيه بتغير مودك 180 درجة وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد, لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
3: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي.
2: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال. عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي.
3: خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي.
2: انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني كل سنة وانت ممتعنا بأغانيك وبتثبت لنا كل شوية ان فعلا اللي جاي أحلى.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: ما وعدناكم يا جماعة الخير، قلنا لكم ان احنا هيكون معانا ضيف ونجمة من نجوم بكرة عندنا هنا في اصحاب انرجي، ووعدنا ووفينا.
1: ايوة ايوة ايوة ايوة، ونجمة بقى هيكسر الدنيا، لان هو باين عليه كده من اول خالص، من يعني من ساعة ما بدأ كمان التيك توك، هو بيحب اصلا يمثل شخصيات مختلفه ويعمل سكتشات صغيره على تيك توك.
0: بيحب يرازي الناس مبدئيا يعني. انا حاسه كده، انا حاسه ان في مرازيه كده هو جاي فيها يعني.
1: احمد البخاري، صباح الفل.
2: صباح النور،
1: عامل ايه
2: الاخبار؟
1: كله كويس؟ انا حاسك مخضوض. ليه؟
2: ايه
1: انت مخضوض؟
2: لا ما لسه صاحي بقى.
1: لسه صح.
0: انت اصلا بتصحى، انت مورنينج بيرسون ولا نايت بيرسون؟
2: انا مورنينج.
0: انت مورنينج بيرسون
1: بجد؟
2: يعني نشيط.
0: يعني بتصحى كام مثلا؟
2: يعني هو مش بدري قوي كده الصراحه، ممكن 12 واحده. أوكي. ده بالنسبه لي
1: ده بدري. ده البدري بالنسبه له.
0: مش حابه اتكلم في الموضوع.
1: انا بقول ايه في الانترفيو من دلوقتي خلاص، ان هو بيحب يصحى بدري 12 واحده.
0: مش حابه اتكلم خالص في هذا الموضوع عشان بيجيب لي انكزايتي.
2: بس ده في الصيف. في الشتاء بحب اصحى الصراحه يعني زي دلوقتي كده 7.
1: بجد؟
2: يعني
1: انت جاي في الساعة وتصحى بدري قوي.
2: بحب الشتاء اكتر، مش بقدر استحمل.
1: بتحب الشتاء؟ اول حاجة عرفناها عن احمد بيحب الشتاء، وشكله ما بيحبش الصيف. انت مولود شهر كام؟
2: انا 8.
0: كمان يومين عيد ميلاد.
1: لا يا راجل. ايه ده، كل سنة وانت طيب. لا نسقف له يا جماعة، كل سنة وانت طيب.
0: لا تشغلوا نظام كهرب.
1: انا ما اعرفش هي فين، انت اللي تعرفي مش انا.
0: طب هقول لك فين بس كمان
1: اللينك
0: شويه.
1: اللينك الجاي. اللينك الجاي. احمد طيب. عامل ايه؟
2: زي الفل والله.
1: كله كويس؟
2: زي الفل.
1: احنا وصلنا انت معانا النهارده،
2: وانا كمان والله،
1: وان شاء الله نجمه هيكسر الدنيا. يا بنتي بيقول لك لسه صاحي. اصبري بس، اصبري
2: لسه بس. وبعدين انا مش بشرب قهوه وكده، فمش مفوق دلوقتي.
0: طب ايه مشروبك المفضل؟
2: لا اي حاجه ساقعه، ما بشربش اي حاجه سخنه خالص.
1: أوكي. اصلا
2: والله.
1: اوكي.
2: مش بقول لك بحب الشتاء.
1: ده بيحب الشتاء قوي.
2: اي حاجه فيها تلج.
1: وباكل ايس كريم بس
0: في ديسمبر. طيب احمد، كده احنا مبسوط قوي ان انت معاك، ان انت معانا النهارده. انا مش عارفه اتكلم والحمد لله. وعايزين نعرف منك اكتر عن حاجات كتير قوي حصلت لك الفتره اللي فاتت، بس احنا عارفين ان انت نجم التيك توك. انت مكسر.
1: لا مكسر الدنيا
2: يعني.
1: مكسر الدنيا على التيك توك. بطل تواضع. انت اصلا انا عايز اعرف، انت بدات حوار التيك توك ازاي ومن امتى؟
2: بداته في ايام الكورونا بالظبط،
1: 2020،
2: عشان كنا بنمثل مسرح. لما الكورونا جت قصدي، فخلاص ما بقاش في مسرح. فبدانا كل واحد يعمل فيديوهات يعني
0: في البيت بقى.
2: حتى كلنا كان في مننا، كان احمد رمزي برضو كان معايا في المسرح، بدا فيديوهات ايام الكورونا برضو. يعني كلنا بدانا في
0: نفس التوقيت.
2: الباقي اللي كان معانا اختفى بقى.
1: كله اختفى.
2: عارف الصوره الجماعيه اللي هتلاقي فيها 25 واحد واثنين
1: كلهم
2: بس
1: كلهم مش موجودين معانا.
0: طب وايه الفيديو اللي عندك اللي ضرب بقى؟ هو ده اللي خلاك تتعرف اكتر.
2: اول فيديو كنت زمان قوي، كان شعري كبير ايام، كنت بخاف اروح عشان ساعتها بيقولوا محدش يحلق بره. كنت مربي شعري بجد عشان خايف يعني.
0: خايف تروح تحلق علشان ما يحصلكش حاجه.
2: فكنت عامل فيديو ان انا لما اروح ازور واحد صاحبي،
1: ماشي،
2: اللي هو بدخل افتح التلاجة عادي ومش عارف ايه عادي وبتاع، في الاخر الفيديو بقول له اصلا حاسس ان انا متقل. ده اول فيديو اعتبر يعني جاب مليون.
1: اوكي.
2: كان في 2020.
1: بس
2: بعد كده بقى بدات ازود في الفيديوهات بعد كده، واحده بقيت امشي يعني في الجامعه. كنت في اولى جامعه بالظبط، بدات بقى ساعتها يشبهوا عليا ويعرفوني وبقى.
1: ايوه بقى.
2: بس كان اكتر فيديو معلق معاهم ده، اللي
1: ده.
2: هو
1: انا حاسس ان انا متقلت
0: تقريبا. انا شفته برضو
2: ممكن.
0: حاسس ان انا شفته.
1: طب انت بالنسبه لك التيك توك، حسيت اللي هو ممكن يفتح لك ابواب تانية، ولا انت كنت بتعمله عشان مبسوط بالفيديوهات اللي انت بتعملها وبتسلي وقتك وخلاص؟
2: لا في الاول انا كنت مركز في المسرح. بس لما لقينا مفيش امل خلاص من المسرح، فخدت ال
0: مفيش امل في الفتره دي، ولا مفيش امل عامه.
2: وبعدين يعني الفتره دي طولت، فحسيت ان خلاص المسرح ممكن
1: لا بقى لازم اشوف حل بقى.
2: فساعتها خدت الفيديوهات كوسيله يعني مش هوايه يعني. فبقيت مركز في
1: فانت كنت مركز، انت واخدها هدف من وقتها انه لا الفيديوهات دي ممكن تاخدني لحته تانية.
2: وبنوع بعمل شخصيات يعني. عشان برضه
1: انا خدت بالي.
2: ايوه
1: لا ما انا خدت بالي. عيب عليك.
0: بتحب تمثل اصلا؟ اوكي. انت اصلا خريج حاجه ليها علاقه
2: بالتمثيل؟
0: ما انت خريج ايه؟
2: انا حقوق حلوان.
0: اصلا
2: والله
1: اصلا.
0: ايه الحوار ده يا صاحبي؟
2: وبعد يعني انا بعد الثانويه بالظبط قدمت في المعهد، بس كنت لسه صغير قوي. أوكي. يعني شكلي اصغر بكتير، فحسوني ان انا
0: أصغر
2: ولسه لا شكلي صغير، بس حسوني ان انا يعني في حاجه غلط، فما تقبلتش.
0: اوكي.
2: بس
0: طب ودلوقتي بتشتغل ايه بغير التيك توك والحاجات دي؟
2: دلوقتي لا شغال فيديوهات بس.
1: انت مركز على التيك توك؟ وطبعا مؤخرا بقى من بعد الدور اللي انت عملته في رمضان اللي فات التمثيل.
2: ايوه
1: حلو ده.
0: عايزين نتكلم اكتر عن هذا الدور وجالك ازاي وايه اللي بيحصل. بس انا دلوقتي عرفت هو ممكن يكون جالك ازاي عشان انت واحمد رمضي صحاب.
2: لا مش كده والله خالص.
0: لا وعشان... الحقيقه
2: لا لا انا لا ابدا
1: انا اقول لك انا حاسس ليه. عشان انت بتعمل شخصيات كتيره قوي في الفيديوهات وعنده تنوع يعني شخصيات كلها بيعمل ادوار ست كمان.
2: ايوه
0: ما تهزرش. انا هروح اتفرج دلوقتي.
2: انت قلت انت اتفرجتي ما تقوليش.
0: لا انا شفت بتاع انا حاسه ان انا متقل.
2: أيوه.
0: تقريبا انا شفته. أيوه.
1: فهو بيعمل ادوار كتيره قوي الفيديوهات بتاعته ضربت ما شاء الله عليه. انا مش بحسد ولا بنق بس
0: احنا بننق بس
2: لا لا عادي.
1: فلا طبعا الموضوع خلاه يتشاف وخلى انه لا الولد ده شكله شاطر يلا بينا.
0: انا عارفه ده اكيد كده كده انا بس يعني بديله كده حته.
1: طب عشان ليه
2: حته اللي هو عشان اتحمس اروح اقول ايه ده في ناس لسه مش عارفه ليه لا ازود منها
1: ايه انت عرفت الخطه بتاعه ساره.
0: طيب احمد عايزين نتكلم معاك اكتر عن طبعا دورك في المسلسل السنه دي وده كان تقريبا اول دور تعمله في مسلسل بس هنتكلم عنه اكتر. بس هنروح نسمع اغنيه بسرعه. انت بتحب تسمع مين صحيح؟
2: انا بحب اسمع تومي. عارفه
1: تومي تومي تومي؟ عندنا اغنية اعتقد.
0: طب نسمع تومي
2: لأنه هو صديقي برضو.
1: بجد؟
2: فإحنا طلعنا مع بعض فبندعم بعض في أي حاجة.
1: نايز. يلا بينا. شايف الصحاب؟ شايف مش انتي؟
0: قول لنفسك
1: مش انتي؟
0: نقول لنفسنا
1: صحبة غريبة جدا.
0: يلا
1: طب يا جماعة النهاردة معانا أحمد البخاري. لو أي حد عنده أي سؤال ليه بعتوله على رقم الـ SMS 9210 وكده كده إحنا محضرين كل حاجة. بس لو أنتوا عندكوا سؤال زيادة يلا بينا بعتولنا على رقم الـ SMS 9210.
0: حد كتب يا جدعان دمه خفيف جدا.
1: أيوه
0: مورنينج.
1: حد تعرف ده رفعت
2: صباح الفل.
1: رفعت
2: عامل ايه يا رفعت؟
0: مين احمد البخاري من غير يوسف الفن؟ الاثنين واحد لازم يجوا ايجو سوا. مين يوسف؟
2: ما يوسف بيبقى معايا في الفيديوهات برضه.
1: ايوه لا هنتكلم عن حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي بس انتظرونا.

0: طيب لسه معنا احمد بخيري ولسه عندنا اسئله كتيره جدا جدا ليه. طبعا النهارده مش هنسيبه غير لما نعرف كل حاجه
1: كل حاجه,
0: مش هنسيبه يطلع بره الاستديو غير لما نعرف كل التفاصيل
1: كل التفاصيل
0: وكل حاجه. بس عايزين قبل ما نروح
1: في
0: نسمع
1: الاول, بما ان عيد ميلاد احمد خلاص كمان كام يوم فلازم كهرب بقى.
0: نورنا في الراديو يا حميدة. 25 سنة من اللذاذة, من الطعامة, من الشقاوة.
1: هو 25 سنة بس؟ يا قلبي
0: معلش يا بنت. الحمد لله على كل شيء.
1: هابي بيرثدي, هابي بيرثدي, هابي بيرثدي.
0: كل كل كل كل كل سنة وانت طيب يا استاذ احمد يا ابو خيري. منورنا النهارده في الاستديو. يا رب نكون عملنا بس ايه يعني, لو
1: قلنا نعمل معاك الواجب فاهم
2: كده. احتفلت بعيد ميلادي خلاص.
0: الله يكرمك.
1: بس فين التورته يعني؟ ايه ده, انا عايز اكل.
2: لا كفايه من غير تورته يعني
0: كده احنا
1: طيب. طيب انا اسف.
0: طيب احمد احمد احمد احمد, عندك كم فولور على الانستغرام, على التيك توك قصدي؟
2: 900,000.
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: والله. يعني نقول مليون بقى يعني
1: خلاص قربت بقى. لا ما احنا ساره واحد لسه ما عملتلكش فولو, فهنديك هنديك حافز, هنديك حافز علشان توصل المليون. لا لسه.
0: بس نعمل فولو عادي.
2: يلا بينا.
1: بس يا باشا خلاص المليون جاي قريب. في ايه بقى؟
2: ايوه خلاص
1: في ايه بقى.
2: هتيجي في عيد ميلادي بقى ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يلا يا جماعه وصلوا احمد البخاري للمليون فولوور على التيك توك قبل عيد ميلاده.
0: والله بعدين عايزين نقول بس انه في حد معرفش ليه بعت لنا كده يعني, بس بيقول صباح الفل بسمعكم وانا بغير زيت العربيه.
1: صباح الفل عليك. بنسليه
2: ده. خلي بالك ده حب كده.
1: ايوه
2: انت عارف يعني ايه بغير زيت العربيه وبيسمع,
1: يعني مش طايق نفسه اصلا وهيقوع سد كده, بس برضو بيسمعنا. بس
0: من
2: دي حاجة كبيرة قوي يعني.
0: الحمد لله.
1: ربنا يخليك. رقم اخره 9-4. طب اقولك ايه, انت زي ما اتكلمنا قبل ما نخش في موضوع المسلسل, انت بتعمل تيك توكس من 2020. الافكار بتجيلك ازاي اصلا؟ الافكار السكتشات اللي انت بتعملها بتجيلك ازاي؟
2: يعني هي معظمها بتيجي لما بستحمى الصراحة.
1: وانا في الحمام احلى افكار بتطلع والواحد في الحمام صدقين.
0: ممكن اعرف اكتر عن الموضوع.
2: لا بدون دخول في تفاصيل. لا بس هو يعني
1: وانا تحت الدش تجيلي فكرة اطلع من الدش اصورها على طول.
2: والله. طب والله بجد.
0: اوكي.
2: يعني النص الافكار كده
1: بجد.
2: اخر فترة بقت بتجيلي وانا قاعد في البلكونة.
0: اوكي.
2: انا بحب البلكونة عندنا قوي عشان احنا على الشارع. واحنا والشارع كبير.
1: اوكي.
2: فبحب اقعد افكر في البلكونه, فمعظم الحاجات بتجيلي وانا قاعد في البلكونه.
1: طب الافكار يعني بتجيلك
0: يا اما هو بيستحمى يا اما في البلكونه.
1: بالظبط.
2: حتى ما لهمش علاقه.
1: طب الافكار بتجيلك مثلا وانت قاعد في البلكونه عشان بتشوف ناس قدامك فبتطلع منهم سيناريو, ولا الفكره بتجيلك لوحدها؟
2: لا يعني ببقى سرحان كده.
1: اوكي.
2: فبتيجي لوحدها.
1: كرييتيف يا جماعه
0: والله.
1: كرييتيف. و25 سنه فلسه دماغه وخلايا مخه ولا منهاره ولا متدمره. احنا مش بنحسد, احنا بننقي بس.
0: تبخر نفسك قبل ما
1: لازم تبخر نفسك اول ما تطلع.
2: انا مش هخرج من هنا.
1: لا لا
0: لا لا مش كده. طب اقول لك نتكلم عن المسلسل بقى شويه.
1: يلا بينا بقى. يلا بينا.
0: طيب اولا انت عملت شخصيه قريبه جدا ليك, لان انت كمان قررت ان انت تكتب افيهات صح؟ صح.
2: انا يعني ارتجلت نص الحاجات اللي في المتوسط.
0: يعني هم ادوك المساحه الكافيه ان انت تعمل حاجه زي كده علشان انت كنت عايز تطلع بكاركتر شبهك شويه.
1: انت عملت دور بكر في مسلسل فخر الدلتا.
2: صح
1: صح كده. يعني مع احمد رمزي. وطبعا كمان المسلسل ده اتعرض في رمضان اللي فات. حلو الكلام ده. الدور اصلا بقى جالك ازاي؟ انا متاكد ان هو جالك من تيك توك, ولا كان ترشيح احمد؟
2: لا هو كان مساعدين الاخراج كانوا عاملين لي فولو.
1: اوكي.
2: بشوف الفيديوهات بتاعتي. فحد رشحني للمخرج, والمخرج كان لسه اول اخراج ليه هو. كان برضو بيعمل محتوى
1: بالزبط.
2: زينا. فعرفني المخرج. يعني المخرج
1: هادي بسيوني.
2: عشان احنا الاثنين يعني اي حد هتلاقيه عامل فيديوهات تلاقيه عارف كل الناس اللي عارفها في فيديوهات. فطلع عارفني وبيحبني وبتاع. فلقيته دخلنا في مكالمة انا ومساعد المخرج والمخرج. بس الاول كان مساعد المخرج.
1: اوكي.
2: بعد كده دخلنا في مكالمة.
0: وانت الاتنين ما تعرفهمش بيرسونلي يعني؟ ما تعرفهمش معرفة شخصية.
2: انا عارف بس هادي بسيوني عشان كنت بتفرج عليه برضو. فبعد كده دخلنا مع بعض في المكالمة. وازايك عامل انا بحب فيديوهاتك في دور. حتى كان لسه ما قاليش الاسم الدور.
1: اوكي.
2: انا عايزكم تفكروا في اسمين بقى ايه بقى حاجة كده حلوة. عشان كان مفروض معي حد كمان. يوسف. فقعدت افكر في كذا حاجه كذا حاجه, فقلت له طب ايه رايك في بكر وبكري؟ قال لي يلا يلا على طول حلو.
1: بكر وبكري
2: بس فبدانا واتفقوا بقى معايا على كل حاجه يعني, وبدانا تصوير. بس دي كانت المكالمه.
0: بس هي كانت بكر وفخر تقريبا في الاخر صح؟
2: لا فخر ده البطل.
0: بس هو برضو انتوا كنتوا صحاب في المسلسل.
1: احمد رمز
0: هو انتوا على نفس الوزن.
2: ايوه ايوه ممكن. فخر وبكر. ايوه
0: ده كان افيه كده كده صح؟
2: لا والله جت كده.
0: اصلا
2: ايوه
0: ماشي.
1: طب اقول لك ايه, اول ما عرفت المسلسل ده خلاص انت اللي هتعمله, اول حد كلمته كان مين وقلت له ايه؟
2: لا الصراحه ما قلتش لحد
1: خالص كنت
2: والله.
0: ولا حتى مامتك على سمعتك تزيد.
1: ولا حتى مامتك اللي انت لسه مكلمها دلوقتي حالا وبتقول لها مش
2: لا لا لا لا بس هو اول حد كان مامتي. بس انا ما كنتش عايز اعرف صحابي لسبب, كنت عايز افاجئهم, اللي هو احنا كل رمضان عادي بعمل الفيديوهات العاديه مش عارف ايه, فكنت عايز اللي هو ايه رمضان ده بقى
0: عنصر المفاجاه.
2: وكنت بحاول اتعامل ان انا عادي, بس اتقفشت قبلها.
1: اتعرف
2: لان بننزل مع بعض كتير, ففي فتره كده بغيب
0: تختفيت.
1: هو الواد ده فين؟
2: ناخد اليوم من اوله لاخره تصوير, وساعات ممكن يومين. فيتصلوا ساعات بحاور اقول لهم انا مش عارف فين هنا, بس خلاص بقى اتقفشت.
1: قفشوك طبعا. صحابي بيقفشوا صحابهم على طول.
0: اتبسطوا يعني ولا قفشوا عليك؟ طبعا
2: اتبسطوا, عايزين بقى يعرفوا انا بعمل ايه دلوقتي. طب انا هقول ايه دلوقتي؟
0: عرفت بكل حاجه.
2: الصراحه
1: حسيت ان في حد من صحابك غار انك هتمثل في مسلسل.
2: لا هقول لك ليه.
1: او اللي هو بدا بقى اللي هو ينفسن وكده.
2: لا الصراحه لان كل صحابي ما لهمش, هم بيساعدوا حتى بيطلعوا معايا في الفيديوهات. بس هم هدفهم يعني
1: يساعدوك انت,
2: بس
1: مش عايزين هم اللي يبان.
2: وبعدين احنا كلنا مع بعض من ابتدائي.
0: مفيش ضغائن يعني,
2: مفيش حد غريب جديد بقى اللي هو, فما حدش عايز من التاني حاجه.
0: بحب يعني العلاقات دي قوي اللي بتستمر
2: لحد الصراحه.
0: طب ايه الاصعب بقى يا احمد, ان انت تعمل فيديوز على تيك توك, ولا ان انت تقف تمثل بقى في لوكيشن ومخرج ومؤلف
1: وناس كتير حواليك ومركزين عليك
2: لا ما انا كسرت حته الناس الكتير دي لان انا عملت اعلانات كتير. كنت عامل اعلان جاجور مع كريم عبد العزيز. وكنت عامل اعلان طلبات.
1: ايوه بقى
0: احنا بنقول بس اعلانات على الهواء.
1: انت بتعمل اعلانات دلوقتي قد كده, بس ما تقولش اسامي منتجات يعني يا احمد, ما تقولش اسامي منتجات بس. عادي ولا يهمك. عادي
0: انت ما كنتش
2: عملت اعلانات. عادي. فدي دي في الاول
1: عودتك شويه على موضوع التصوير.
2: ناس كتير قوي واقفه ورا الكاميرا وبتاع. اول اعلان في حياتي كنت خايف الصراحه. خايف قوي لان كل اللي بيطلعوا معايا في الفيديوهات انا عارف مطمن. اتنين تلاتة اخرهم ورا الكاميرا. بس بعد كده دي بقى اتكسرت في اول في التاني اعلان. بس بعد كده ما كنتش خايف في المسلسل خالص.
1: فدي اللي هيئتك لموضوع تصوير المسلسل وكمية الناس اللي بيبقوا ورا الكاميرا. أيوة والكلام. أيوة. ده كله.
0: بس ضغط برضو المسلسلات ده في رمضان بيبقى مرعب يعني. يعني ان انت برضو اصلا انت تبقى قاعد بتعمل فيديو بمزاجك وانت اللي عامله سكريبت.
2: أيوة
0: وانت اللي بتحوره. فبتبقى يعني واخد وقتك في ان هو يطلع بالطريقه اللي انت عايزها. لكن في رمضان بالذات الموضوع بيبقى فيري ستريسفل.
2: صح.
0: فانت ايه بقى تعاملت مع الموضوع ده ازاي؟
2: الضغط هو كان ضغطني في حاجه واحده الصراحه, النوم.
1: انا عايز انام.
2: يعني انا حتى لو في الفيديو فانا خلاص مثلا خدت مشاهدين النهارده هنام وهصحى الصبح اكمل مشاهدين يعني
1: بمزاجك.
2: بس لكن المسلسل كنت اللي هو لا بقى اجي مثلا ادخل الكرفان اللي هو لسه بقى لا تعالى بس هنراجع الحته دي. طب لا طب قيس الطقم ده عشان ممكن اللي قبل. فما فيش نوم. ممكن
0: مفيش راحة.
1: وطبعا ضغط عشان لازم تخلصوا تصوير في وقت معين قبل ما رمضان يبدا وتتخشوا في الضغطه. مفهوم الكلام ده كله. طب احمد احنا لسه هنتكلم معاك في حاجات كتير قوي, بس احنا لازم نطلع فاصل اعلاني عشان ناكل مام ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي.
3: راجعين كلنا تشويق واثاره
4: مع باسم وساره في اصحاب انرجي.
5: البرنامج برعايه اطارات لينج لونج بولي فريش, هتخلي عينك فريش, اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
3: الرقم الضريبي 530-638-31.
4: زئرق

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
4: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
3: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي مع سارة المنذر وباسم كميل، ومعانا النهارده نجم من نجوم بكره اللي هيكسر الدنيا احمد البخاري. في ايه يا سارة؟ العطسه جايه؟ العطسه جت الحمد لله. يرحمكم الله، يرحمكم الله استاذ سارة. اهلا، وتشوفوا وشها قبل العطسه. المهم بص يا احمد، احنا على طبيعتنا جدا على الهوا زي ما انت شايف، فاحنا عايزينك انت كمان تبقى واخد راحتك وعلى طبيعتك، وعايزك تقرب من المايك شويه، سنه شويه. انت ممكن تحرك المايك بدل ما تحرك الكرسي، فاهم؟
1: تمام كده.
2: الولد لسه اول مره يجي النهارده،
0: اول مره معانا النهارده، اول مره انترفيو راديو لاحمد البخاري، وده يعني حاجه جميله جدا. أيوة جدا
2: جماعه معلش، انا بس وانا طالع بره الاستوديو لقيت احمد البخاري بيقول لي على فكره انت
0: عامله لي رعب
2: عامله لي رعب. فقلت له انا يا ابني ليه، انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي كل شويه تبرقي لي. والله العظيم برقت له.
1: بس بتكلمني وهي بتديني امر كده، عارف الحاجات دي.
0: ساره الاحساس وصل للولد، فمعنى كده اللي هو عارفك على حقيقتي خلاص.
2: ايوه ايه
1: انت قاسيه مع
0: انت قلبك قاسي قوي قوي.
2: طيب
0: لا على فكره ساره دي يعني،
2: طب بقول لك ايه يا احمد،
0: شايفه؟
1: ايوه
0: كده
2: كده احسن. طب اقول لك ايه، لا بجد بقى خلاص، والله العظيم مش هبص لك اصلا.
1: لا والله بص عادي يعني.
0: هو انت دلوقتي خوفتيني انا شخصيا؟ مش هبص لك اصلا.
2: لا عشان انا اول مره حد يقول لي ان انا خايف منك. بجد زعلت قوي.
0: لا خلاص،
1: لا بهزر، ما حدش بيهزر معاكي ولا؟
2: لا محدش.
1: طب اعتبريني اول واحد هزر.
2: اشكرك يا صاحبي.
0: طب اقول لك يا احمد، بما اننا اتكلمنا بقى عن المسلسل واول دور ليك دور بكر،
1: تمام،
0: بكر قريب من شخصيتك ولا انت حاجه وبكر حاجه تانية خالص؟
1: هو قريب في حاجه واحده.
0: ايه هي؟
1: ان هو ساعات كده بيبقى على الله، عارف انت. والله العظيم مش بحور يعني، هو طالع ان هو صاحب فخر ويعني شويه كده مجنون،
0: لاسع شويه.
1: لاسع شويه ومفروض بيضحك يعني، فاهم؟ هو بقى في حته كده اللي هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو يعني كل همه ان هو بس يستنى فخر يجي، يستنى يعني، ده كل همه، فاهم؟
2: فانا ده في الحقيقه.
1: فانا في ناس بجد بستناها في الحقيقه، اللي ساعات ممكن اوقف كل حاجه بس استنى.
0: هتفضل مستني
1: ناس معينه، فاهم؟
0: فانت زي بكر على الله حكايتك، اللي هو لسع كده شويه وعلى الله حكايتك.
1: ايوه.
2: طب وانت بتمثل الدور، المخرج مثلا قال لك مره، يعني هو كان كده كده سايب لك مساحه تتجل، فقال لك مثلا مره في مشهد من المشاهد ايه ده، لا الحته دي كانت جامده قوي، دي احسن اصلا من اللي ورا لما
1: كان بيزعق لي.
0: كان بيزعقلك
1: من كتر الافيهات.
2: اوكي.
1: يعني ساعات مثلا احنا هنبدا تصوير خلاص 10 دقائق، فاقول له بص انا كاتب دوت، يقول لي خلاص تمام. يجي مثلا يعدلوا الاضاءه فنتأخر دقيقتين كمان، فاقول له بص انا قال لي خلاص بقى، ما هو انت كاتب.
0: ارحمنا بقى كفايه،
1: انت كاتب شويه.
2: بتجود على اللي انت اصلا كاتبه.
1: بحس يعني ساعات لما بنقعد نراجع قبلها كده، قبل وهما بيظبطوا الاضاءه وكده، بحس في حاجات بتطلع احلى، فبقول له معلش دي احلى، فهو بيزهق.
2: طب ما تفاجئه.
1: ما هو في مره عملت كده الصراحه، بس قال لي لو هتفاجئني يقول لي عشان في حاجات حركه معينه مش عارف
0: ايه. مش هينفع، لازم يظبطها.
2: نايس.
0: طب مين اصلا كان اكتر، بما انك انت اصلا كوميدي وبتضحك، بس كان في حد في اللوكيشن بيضحكك جامد؟
1: حد في اللوكيشن؟ رمزي صراحه.
0: رمزي كان بيضحكك جامد؟
1: كان يعني كنا معظم الوقت كنت ببقى عنده في الكرفان، عشان الكرفان بتاعه اكبر.
2: فاهم.
0: انا الكرفان الكبير طبعا.
1: فكنا يقعد الصراحه يشغل بقى حاجات على الشاشه كوميدي يعني وكده، ونهزر الصراحه.
0: طب في مره وانتوا الاثنين بتصوروا مشهد، انتوا الاثنين وقعتوا على ركبكم الضحك، ما قدرتوش توقفوا نفسكم الضحك؟
1: اقسم بالله والله العظيم بجد انا عمري ما هنسى اليوم ده. كنا بنصور في الشتاء ومطره كانت بتيجي كل شويه، احنا ايه المفروض بناخد مطره ما تجيش، فكان بيستنوا السحابه بتاعه المطره تخلص وبتاع، فانا المفروض انا ويوسف قاعدين بنقول ورمزي قصادنا فخر. هو بقى راجع، كان المفروض المشهد ده هو راجع من القاهره متضايق قوي، واحنا اللي بنهون عليه، فهو المفروض باصص لنا بنظره اللي هو متضايق وبتاع، واحنا بنقول الجمله جد قوي. فانا كل ما اجي اقول اول الجمله بضحك، فاستاذ هادي قال لي بص انت معاك مرتين كمان.
2: هيحصل ايه
1: بقى؟ فانا تاني مره فقلت خلاص يعني ايه، ضحكت ضحكه تالته بحاول اكتمها مش قادر، فقلتها وانا وشي خلاص يعني كان قرب هيجيب دم،
0: هتنفجر خلاص.
1: فاهم. فخلصتها ورحت حته في اخرها، قال لي خلاص يا جماعه يلا مشهد اللي بعده شيلوا ده. اقسم بالله
2: قفش عليك.
1: والله.
2: اوكي.
0: من كتر ما انت بتضحك وقفش عليك.
1: مش وبعدها يعني بعد ما قال قط المفروض انا اتضايق، مش قادر الضحك مش قادر يسكت حد يعني، مش قادر ابطل.
2: طب
0: كريز الضحك، ايه كريز الضحك؟
2: احمد انت لو جالك دور انا كده كده خلاص انا عارفه ان انت عايز تمثل يعني هو انت نفسك تمثل خلاص.
0: السؤال اللي انت هتقوليه ده لو هو اللي في دماغي يبقى في حاجه غلط، اللي احنا بنفكر في نفس السؤال في نفس ذات اللحظه.
2: مش معقولي
0: قولي كده.
2: لو جالك دور غير كوميدي
0: هو هو نفس السؤال
2: هتعمله ولا هتعتذر عليه عنه؟
1: لا هعتذر ليه، ما هعمله.
2: يعني انت شايف نفسك بتعمل كل ادوار؟ انت مش شاطر بس في الكوميدي
1: يعني؟ يعني شاطر في الكوميدي بس
2: انت يعني انت دي حتتك اكتر. بالظبط.
1: بس ما مش هيبقى في مانع لو خدت ورشه قبل الدور واشتغلت عليه، يعني اكيد مش هدخل كده على طول.
2: شايف نفسك في حاجه كده يعني. اوكي. طب ايه
1: ساعات بقعد برضه اتخيل ان انا بعمل حاجه تراجيدي فاهم.
0: طب نفسك كده لما جيت بما انك بتقول ان انت اوقات بتتخيل عايز تعمل ايه، تخيلت نفسك في دور عامل ازاي مش كوميدي؟
1: مش كوميدي. مش عارف يعني، مش عارف ينفع يعني. عارف انت اللي هو واحد اهله، والله العظيم بحور، واحد اهله مش موجودين وهو بيعافر في الحياة وهيقابل بنت.
0: ده مسلسل فيلم تيتو.
1: انت عارف ان ده فيلم مفضل؟
0: لا يا راجل
1: اقسم بالله، والله العظيم والله.
0: اوكي. ما انا حسيته من القصة شوي.
1: لا بس ده مش مجرم. تيتو كان مجرم صح. لا ده حد اتولد بقى هو اللي بيعمل كل
2: بيعافر في الدنيا يعني.
1: بس ازاي بقى هتقولي ازاي اتولدت من ما شفت ما اقولك ما اعرفش، ده اللي انا بتخيله.
2: اوكي. يعني ما... وتعمل رومانسي وكده.
1: ما هقابل بقى طبعا
2: بنت وهتبقى بقى بتتعزل
1: وهكتشف انها بتخني في
2: يا ساتر
1: في نص
0: هو
1: الفيلم.
0: هو عمل الفيلم كله اصلا في دماغ خلاص.
1: والله. وساعتها هتقول لي مش عارف ايه، فاقول لها لا مش هطلع بحبيبه في الاخر يعني. هيطلع خيانه بس.
2: اوكي. طب انا عايز اسالك سؤال برضو، انت قلت يعني حسيت انه ممكن يجي منك في حاجه زي كده، انت بتكتب كده كده السكريبتس بتاعت الحاجات اللي انت بتعملها في تيك توك، حاولت او فكرت ان انت تكتب حاجه
1: كفيلم
2: فيلم مسلسل
1: في حاجه بقى كتبتها وعرضتها على استاذ مصطفى العودي اللي هو منتج فخر الدلتا. وهو بيحبني يعني، احنا لما رحت المسلسل كان بيحبني قوي.
0: اوكي.
1: فعرضتها عليه ومش عايز احرق يعني، يعني ان شاء الله خير يعني حاجه كده.
0: يعني مش بس هنشوفه ممثل ولا تيك توكر، احتمال كبير كمان يكون هو كاتب عمل قريب.
1: وهغني قريب
0: كمان. الله الله الله، ما تيجي تاخد مكاننا احسن بالمره.
2: شايف تبقى مذيع كمان؟
1: لا لا
0: بس هتصحى بدري قوي.
2: مش شرط يبقى مذيع مورنينج شو.
0: لا ما هيجي ياخد مكاننا بقى، صار احنا نريح شويه.
2: مش حاساه اصلا هيبقى عنده طقطان للمورنينج شو.
1: ما عنديش يعني ايه،
0: مش تقدر تصحى بدري وتتكلم مع الناس والكلام ده كله على الصبح كده.
1: انا اكتر وقت بحب اقضيه قاعد كده بفكر الصراحه
0: هو ده. طيب احنا عندنا اسئله كتير قوي، عندنا اسئله سريعه ومش عارف هنلحق نعمل كل ده امتى، بس انت قلت تومي صاحبك صح؟
1: تومي صاحبي.
0: يلا نسمع تومي وحوده اغنيه قولي ليه. يلا بينا. يلا بينا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
5: تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
0: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المصر.

بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: السلام عليكم، أحمد بخاري وزن المنذر وباسم كمين لحد الساعة العاشرة صباحا في اسحب انرجي.
2: و ما تقلقش هي اوقات بتعمل كده.
3: ايوه بتهزر.
1: و عايز اقولك ان في فانز بتسمعك. في فانز كتير قوي.
3: والله
2: منهم مثلا حد بيقول صباح الفل باسم وساره، ما اعرفش ليه حسيت اغنيه قولي ليه شفتها مناسبه جدا على الفيلم البخاري اللي نفسه يعمله اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه دلوقتي حالا.
1: يعني الناس ابتدت تفاجول معاك. الموسيقى التصويريه. في برضو نبوي بيقول لك اخويا ميكي احلى صباح عليك اخوك نبوي.
3: اخويا بجد بجد اخويا ده بقى.
2: صباح الفل عليك يا نبوي.
1: في ماري محمد برضو صاحيه بدري، دي البيست فريند بتاعت بنتي.
3: اه
1: هي امبارح هي اللي كمان لفتت نظري ان انت شخص جامد جدا وكده هتكون معايا النهارده. يعني
3: لا دي بقى بجد سلميني عليها قوي بقى.
1: هي سامعاك دلوقتي
3: والله.
1: طيب
2: زمانها دلوقتي وشها جاب الوان. انا عارف مريم وكسفت بقى وشها جاب الوان.
1: اي خدمه اي خدمه مريم. طيب هنسالك دلوقتي فقره اسمها فقره الاسئله السريعه، واي حاجه تيجي في دماغك واول حاجه تيجي في دماغك تجاوب بسرعه.
3: ماشي.
2: لو رجعنا فتحنا الانترفيو ده او الفيديو بتاع لو رجعنا
3: قلت اجاوب بسرعه.
2: اصلا انا لسه كملت السؤال.
1: يلا
2: لو رجعنا فتحنا الانترفيو ده او الفيديو بتاع الانترفيو ده بعد 5 سنين، متخيل ايه اكتر حاجه هتكون اتغيرت في حياتك؟
3: غني.
2: يا رب يسمع مبروك ربنا. حلو.
1: طيب اختار عنوان الخبر اللي هيتكتب عنك كمان 5 سنين.
3: اجمل ممثل في مصر.
2: ايوه بقى
1: برافو.
2: مين اكتر فنان مشهور نفسك يعمل لك فولو؟
3: مين؟ مش عارف
2: مين. فكر اعصر دماغك بسرعة.
3: انا كنت اكتر حد بحبه عامل لي فولو
2: اصلا. مين؟
3: امير عيد.
2: ايوه احنا ما بتعشى كايروكي، ما عارفين الكلام ده، فهو عمل لك فولو خلاص.
3: وعزمني في رمضان.
2: ايوه بقى. طب ما فيش حد من الممثلين نفسك اللي هو يعمل لك فولو؟
3: ممثلين انا يعني
2: الاسامي كلها طارت من دماغي.
1: عشان بسرعه،
3: عشان جاوبت حاجات بسرعه. فاهم.
2: خلاص اللي بعده.
1: طيب ايه اول اشاعه تتوقع انها تطلع عليك؟
3: ان انا اتجوزت.
2: اشاعه. كده
3: ايوه ده كده.
2: ايه الحاجه اللي دلوقتي تقدر تعملها وبعد ما تتشهر جدا جدا جدا متوقع ان انت مش هتعرف تعملها؟
3: اقعد على قهوه بلدي.
2: حلو ده.
1: طيب لو الشهرة ليها تمن، ايه اغلى حاجة مستعد تضحي بيها؟
3: لو الشهرة ليها تمن؟ لا الصراحة فيش،
2: مش هتضحي بحاجة.
3: لا
1: خالص.
3: لا صحابي يفضل صحابي، اهلي وانا
2: كلهم بيقولوا كده قبل الشهرة.
3: ما كنتش جبت صاحبي معايا دلوقتي.
2: ماشي معاك حق.
1: برافو.
2: قول اسم 3 فنانين، واحد نفسك تشتغل معاه، واحد هيبقى صاحبك قوي، واحد هيعمل لك مفاجأة وهتلاقيه فجأة بيتكلم معاك.
3: ماشي. صاحبي قوي طه دسوقي.
2: ماشي.
3: صاحبي قوي نفسي امثل معاه هشام ماجد.
2: ماشي.
3: ايه التالت؟
2: واحد يفاجئك وتلاقيه فجأة كلمك ويقول لك انا بحب شغلك قوي ونفسك اللي ده يحصل.
3: يفاجئني ممكن محمد عادل امام.
2: الله
1: نايس.
2: ماشي.
1: طيب مين الفنان الجديد؟ يعني

0: يعني وجه جديد شايف ان هو هيكسر الدنيا الفتره اللي جايه
1: غيرك.
2: اه
1: غيرك عشان كنت حاسس هو يقول انا
2: حد كان معايا في المسلسل مثلا
1: براحة ممكن يعني براحتك اي اللي انت عايز
0: بره المسلسل في المسلسل وتقابل
2: ماشي. هو في ابرام سمير عارفه واحمد رمزي
1: الاثنين اوكي حلو ده هو شايف اللي انت اللي هم هيكسروا الدنيا الوقت اللي جاي.
2: وابرام سمير كان في عين سحريه برضو.
1: ايوه صح. طيب لو قابلت نفسك بعد 5 سنين من دلوقتي هتقول لها ايه؟
2: يا عدينا بكل ده
1: وبص احنا وصلنا فين.
2: بص بقى وصلنا فين فين. أيوة. بقى
1: مش عارف
2: نفس المكان وغالبا هنتقابل في نفس المكان.
1: يا باشا انت هتبقى في حته تانية خالص.
0: طب بقى ده يودينا للسؤال الاخير اللي معانا النهارده. ايه اكتر حاجه متحمس انها تحصل لك في خلال ال5 سنين اللي جايين في حياتك؟
2: اكتر حاجه متحمس انها تحصل لي ان انا اعيش في بيت صراحة كبير قوي يكون بدورين 3 عارف انت الحاجة.
0: في بول في حمام سباحة.
2: دي اهم حاجة
1: بقى وحمام سباحة
2: بالله بقولها دايما ل...
0: بتحب الحيوانات؟
2: جدا.
0: ايه
2: الكلب الجولدن.
1: الله
0: انت بتحب الكلاب اكتر من القطط؟
2: قوي انا ما بحبش القطط بخاف منها اصلا.
0: ماشي اوكي زي عشان كده بتخاف مني.
1: كنت عايز اقول الجمله بس قلت خليني قاعد ساكت.
0: برافو. طيب
1: طيب احمد احنا انبسطنا قوي انت كنت معانا النهارده. وقت الحلقه بكل اسف قرب يخلص بس قبل ما نمشي عايزين نعرف ايه الحاجات اللي احنا
0: نستنى ايه غير بقى اللي انت كتبته واللي انت قلت لنا نوهت
1: بس بيه. الحاجات اللي انت خلاص بتشتغل عليها بجد وهتظهر للنور في الوقت اللي جاي.
2: في حاجه قريب بس انا مش هينفع يعني
0: ممكن يعني صورت يعني... ولا بتصور؟
2: لا لسه هصور.
1: هتصور
0: اوكي.
2: يعني
1: مسلسل ولا فيلم؟
2: مسلسل.
1: رمضان ولا بره رمضان؟
0: رمضان.
2: لا
1: اوف سيزون.
0: بص احنا بنستدرج المعلومات
2: بس مش هقدر اجاوب.
1: طب مع مين؟ طيب مين الابطال؟ طيب
2: ايه ما هو برضو
1: مش هينفع تقول.
0: طب مين المخرج؟
1: مش هينفع تقول.
0: طب الكاتب؟
2: طب صاحب الكاتب
1: هو مش هينفع يقول.
0: اوكي
1: فدي حاجه هتنزل اوف سيزون قريب ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: بس انتوا لسه ما بداتوش تصوير. طب كوميدي ولا
2: لا؟ كوميدي.
1: كوميدي اوكي حلو ده.
0: طيب احمد للاسف الحلقه خلصت. يا رب تكون اتبسطت النهارده.
2: والله جدا انبسطت. عايز اسلم على 2 صحابي هم صاحيين دلوقتي فاكهه وعمرو زهران.
1: ايوه
0: صباح الفل.
1: صباح الفل عليكم فاكهه واسامه زهران.
2: عمرو
1: زهران انا اسف.
0: صباح الفل عليكم. صاحبكم كان النهارده مكسر الدنيا عندنا في البرنامج ومنورنا وان شاء الله كده لما ربنا يكرمك كمان وكمان وكمان تبقى فاكرنا كده. تبقى فاكر طبعا. اول انترفيو على الراديو كان مع مين؟ لا مش هنسى.
2: لا عمري ما هنسى.
1: هو لو كان بيخاف مني 5% دلوقتي بيخاف منك 100%.
0: انا بس قلت
2: انا عايز امشي بقى بسرعه.
1: هو دايما عايز يطير بره دلوقتي.
0: لا والله بجد نورتنا وان شاء الله كده يعني تكسر الدنيا الفتره اللي جايه
2: يا رب. والله العظيم
1: ان شاء الله
0: برضه تجي لنا كده وانت
2: لا المره الجايه بقى هاجي لكم وانا بقى خلاص بطوله بقى.
1: بص بقى مع كل عمل انترفيو
2: يلا بينا.
1: ايه رايك؟
2: يلا والله
1: ماشي
2: ماشي
1: اتفقنا. طيب يا جماعه ما خلاص حلقتنا النهارده من اسحب انرجي بتخلص. كان منورنا وبجد انبسطنا معاه قوي نجم من نجوم بكره احمد البخاري اللي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا وكمان على شاشات التلفزيون وان شاء الله قريب جدا على شاشات السينما.
0: وان شاء الله قريب كده لما يروح السينما والتلفزيون ويبقى كمان 5 سنين في حته تانية خالص برضه يجي لنا هنا في انرجي
1: بالزبط.
0: وبالاخص في اسحب انرجي ويعمل معنا انترفيو برضه تاني.
2: اكيد طبعا.
1: وقتنا معاكم خلص وشكرا ليك يا احمد ونقابلك تاني قريب ان شاء الله.
2: اكيد طبعا
1: ان شاء الله. وبعدين على طول هتسمعه سلمى قاسم
0: هتكون معاكم في كل المواسم. بتكون معاكم من الساعه 10 للساعه 12 الظهر في شفت الصبح واحنا هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد. كنا معكم باسم كامل
1: وسارة المنذر
0: نلتقي غدا نحبكم كثيرا 5 و5 هوا نيو
1: سلام.

0: ساعد دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. طبعا طول شهر 8 وطول الصيف عامة، مش شهر 8 بس، يعني الواحد بيرجع من الويكند يلاقي بقى اغاني جديدة بقى والبومات وحاجات، وفي البومات مثلا تبقى نزلت من اسبوع اسبوعين تبدأ تتعود عليها، تبدأ تحبها، تبدأ تكتشفها بجد بعد ما تسمعها أكتر من مرة. فعايزين بقى إيه، نعمل باقة من أروع الأغاني الجديدة كده في أول كام أغنية، وبعدين طبعا نبدأ نلعب كل الأغاني اللي عايزينها حتى لو أغاني قديمة شوية. فتعالوا نبدأ نستكشف مع بعض الحاجات الجديدة. عندنا أغنية لسه نازلة أواخر الأسبوع اللي فات، وهي أغنية زياد زوزة وزينة وحياة عيونه. أغنية دي حلوة قوي ومعلقة معايا جدا، ومفكراني برضو بأغنية يلا بعتونا لزياد زوزة وأمجد جمعة، عشان هو في الأغنية بيقول أمجد جمعة، أنا بقول عليه أمجد جمعة عادي. فالمهم يعني الأغنية دي برضو كانت حلوة قوي، هي نفس الستايل ونفس الفايب كده بتاعت المزيكا. المهم يعني تعالوا نسمع أغنية وحياة عيونه، وقولوا لي إيه الأغاني الجديدة اللي لسه نازلة وعايزين تسمعوها.
2: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي

طيب يا شباب، ألبوم توليت نازل مثلا بقاله قد ايه؟ نقول 10 ايام مثلا. انا اول ما سمعت الالبوم حسيته اللي هو ايه ده، الالبوم لذيذ ماشي يعني كده كده توليت لذيذ، ولكن لما قعدت اسمع الالبوم شويه بقى الالبوم مش لذيذ عادي، بقى الالبوم حلو قوي. معرفش حصل معاكوا ده ولا لا، اعتقد ده بيحصل معانا كده كده في الاغاني الجديده، خصوصا يعني انه مؤخرا في اغاني كتير قوي والبومات كتير بتنزل. فانا بصراحه حصل معايا الموضوع ده مش في البوم عمرو دياب الصراحه، ممكن في البوم تامر حسني حصل معايا كده شويه في الاول. ان انا كنت في اغاني لسه مش مستوعباها قوي، لما سمعتها كذا مره حسيت ايه اللذاذه دي. بس عمرو دياب من الاول وانا حبيت معظم الاغاني، في اغاني طبعا وقفنا عندها كلنا بنستوعب وحسينا لا لذاذه وحاجات جديده ومختلف. فحصل معايا كده برضو في البوم توليت، يعني كنت لسه الاسبوع اللي فات بقول لكم انا حاسه ان الالبوم اللي فات لتوليت احلى، لا الالبوم ده كمان طلع حلو قوي قوي قوي. ودي مثلا من اكتر الاغاني اللي معلقه معايا في الالبوم. ابعتوا لي برضو على 92100 قولوا لي ايه اكتر اغنيه عجبكم او معلقه معاكم من البوم توليت او من الالبومات الجديده عامه عشان نلعبها.

0: طيب يا جماعة تعالوا نشوف الجو عامل ايه، لانه الاسبوع اللي فات كان فيه موجة حارة واضحة جدا جدا جدا، وكنت قاعدة بقول لكم تفاصيلها، ولكن احب اقول لكم انه الاسبوع ده الجو هيكون الطف شوية من الاسبوع اللي فات، يعني برضو ما نتغرش قوي، لا يعني هيبقى فرق مثلا ايه درجتين لثلاث درجات في العظمى عن الاسبوع اللي فات، وفي ايام هتبقى اقل كمان. يعني النهاردة مثلا بنتكلم انه درجة الحرارة العظمى 36، وطبعا المحسوسة هتبقى 38، بس بكرة هتقل درجتين الصبح، يعني هتبقى العظمى 34، بعدين بعد بكرة هتزيد درجة، وهكذا. يعني الأسبوع ده كله درجات الحرارة بتتراوح ما بين 36، دي هتكون أعلى حاجة، وأقل حاجة هتبقى 33. احنا الأسبوع اللي فات كنا في أيام درجات الحرارة الحقيقية 38، فالمحسوسة كانت بتوصل معنا ل 40 41، فالحمد لله ده مش هيكون حاصل هذا الأسبوع. 92 100 رقم الأسم أس، قولوا لي نفسكم تسمعوا إيه النهاردة. احنا المفروض عاملين ميكس أغاني جديدة على أغاني برضو مش جديدة عادي، بس لما بلاقي أغاني كده جديدة بلعبها لكم في النص. ولكن الأغنية اللي جاية اللي هنسمعها بعد الأد بريك هي أغنية لنجم الجيل تامر حسني، علشان النهاردة عيد ميلاد نجم الجيل تامر حسني. واو أميزينج بيوتيفول. طبعا عايزين نقول له كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت ناجح ومكسر الدنيا ومدلعنا، وكل سنة وانت لذيذ. يعني هو كمان بالنسبة لي تامر حسني مش مجرد فنان، اختياراته في الأغاني ذكية جدا، هو صوته خطير طبعا، ناجح كونسيستنت، قادر ان هو يفضل مكمل ويفضل محافظ على الحتة اللي هو فيها سنين، ولكن كمان انا بشوف ان هو لذيذ. ولد دي بالنسبة لي حاجة مهمة قوي، يعني انا بحب اشوف تامر حسني هو بيتعامل مع الناس، وبحب اشوف مواقفه الإنسانية جدا، وبحب اشوف اراءه في البوست اللي بتنزل عنده على فيسبوك وانستجرام. تحس ان هو يعني دايما متفاعل مع الاحداث اللي بتحصل حواليه، وتفاعل دايما ايجابي وجميل يعني. فبنوجه له تحيه كبيره جدا جدا جدا، ونقول له طبعا كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
1: النهاردة عيد ميلاد فنان مش هيتكرر، أغانيه بتغير مودك 180 درجة وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد، لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
2: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي،
1: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال. عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي.
2: خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي.
1: انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني، كل سنة وانت ممتعنا بأغانيك وبتثبت لنا كل شوية ان فعلا اللي جاي احلى.

0: تاتك برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: تعالوا بقى نقرأ شوية أسم أسس. في مصطفى الضوي بيقول صباح الفل والياسمين يا لومي، نفسي أسمع خليك فاكرني أو أي حاجة حزينة لعمرو دياب. صباح الفل يا مصطفى، وحاضر عناية، جهزت الأغنية بس نسمع أغنيتين ثلاثة جداد كده وبعدين نروح في القديم بقى. في حازم بيقول وأشرقت شمس إنرجي، أيوة بقى صباح الفل، صباح الجمال يا حازم، ربنا يخليك يا رب. في عصام بيقول صباحك فل يا سلمى، عاوزين نسلم على محمد سامي ونقول له ما تتأخرش على الشغل. صباح الفل يا عصام وصباح الفل يا محمد سامي، متأخرش على الشغل يا محمد سامي. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على أحلى إذاعة وأجمل مذيعين وأجمل سلمى قاسم، ممكن أنغام مسافرة بعيد. صباح الفل يا هاني، وحاضر الأغنية جاهزة نسمعها حالا. في شريف أشرف بيقول سلمى صباح الفل عليكي وعلى كل اللي بيسمع الأغاني، حلوة كتير فعلا السيزن ده، الواحد مبسوط بالجو العالم، الجو العام مش الجو الحقيقي. شريف أشرف يا رب تكون أغنية امبارح عجبتك. طيب جماعنا، عايزة بس أوجه تحية كبيرة قوي لشريف أشرف. ليه بقى؟ هقول لكم، فاكرين البرومو بتاع اسحب انرجي اللي كان فيه جزء راب ما كانش باسم وساره هم اللي بيغنوه؟ احب اقول لكم ان شريف اشرف كان هو اللي مغني هذا الجزء الراب، وبعدين يسكت على كده؟ لا، من امبارح بقى عمل نظام ريميكس لبرومو شيفت الصبح، هتلاقوني منزلها حتى عندي على انستجرام. قرر ان هو يشيل حته كده من نص الاغنيه ويراب بقى عليها بطريقته وكلماته والحانه وراباته وكده، فعمل حاجه لذيذه جدا. فشكرا يا شريف على هذا المجهود، وبجد فرحتني قوي، يعني مجهودك ده بالنسبه لي كفايه، وبجد الاغنيه طالعه لذيذه، كل شويه ادخل كده اسمعها، ايه اللذيذه دي. فشكرا يا شريف. طيب يلا نبدا نلعب الاغاني اللي بتطلبوها. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي ايه كام اغنيه جداد كده، وبعدين نبدا نرجع بقى في اي حته نفسكم تروحوا فيها، سواء اغاني قديمه شويه، اغاني نص نص، انا معاكم في اي حاجه. بس تعالوا دلوقتي نسمع اغنيه من الاغاني اللي طلبت على رقم الاس ام اس، اغنيه انغام مسافره.
2: جديد انغام على انرجي مسافره.

جماعه اغنيه انغام مسافره دي فكرتني بكلام الامهات، عارفين انتوا اللي هو ايه، انا بكره همشي ومش هتعرفوا لي طريق. انا حسيت الاغنيه رايحه في الدايركشن ده، انا بكره الصبح مسافره بعيد ومش هتعرفوا لي طريق. طيب في حاجه عايزه اتكلم معاكم فيها، ويعني انا ليا رايي الصراحه بس عايزه اسمع منكم الاول. طبعا في حلقه ترندنج جدا بقالها يومين، وهي حلقه ليلى زاهر وجوزها هشام جمال. اوكي ايه بقى اللي حاصل؟ هم طلعوا في انترفيو عادي جدا، مبسوطين كويسين، علاقتهم زي الفل، هم بينتظروا مولود جديد دلوقتي، اول مولود ليهم، وهم تمام يعني، هو ما حدش فيهم طلع اشتكى تمام. ولكن الناس منزعجه من بعض الاشياء. هم في ناس شافوا انه في كلام اتقال في نص الانترفيو مش عاجبهم، او خلاهم يحكموا على شخصيه هشام جمال مثلا. الناس عماله تقول متحكم قوي، متسلط، لا كده ما ينفعش، لا مش عارف ايه. أنا يعني مستغربة شوية من ردود فعل الناس، خصوصا أولا يعني بجد بحاول ما أقولش رأيي، عايز أخد رأيكم بس عايز أقول رأيي مش قادرة. يعني أولا أنا حاسة أنه في تصعيد للأمور زيادة عن اللزوم على سوشيال ميديا، يعني الناس برضو واخدة أجزاء من الحديث وبدأت أنها تصعد بقى الأمور وتصعد الأحكام وكده، كل الناس بقت فجأة دكاترة بيحللوا وبتاع، فدي حاجة. تاني حاجة أصلا كونسبت أن احنا نعلق على علاقة اتنين ببعض، دي اصلا حاجة يعني انا مش شايفة انها صح. ليه بقى؟ لانه صحاب الشأن ما طلبوش رأينا، يعني عارفين مثلا لو في حد طالع بيستنجد بيقول جماعة انا في علاقة توكسيك ساعدوني قولولي اعمل ايه، فيبدأ الجمهور المحموق لهذا الفنان او بيحبوه يبدأوا ان هم ينصحوا او يكتبوا كومنتس اللي هو لا انت لازم مش عارف ايه. ولكن لما صحاب الشأن يبقوا هم مبسوطين وراضين ومش متضايقين من حاجة، فاعتقد حاجة مش لذيذة ومش صح انه احنا نقول رأينا في حاجة زي كده. يعني اصل خلي بالكوا برضو العلاقات شيء يعني نسبي قوي، يعني احنا كلنا شخصيات مختلفة، مفيش حد شبه التاني، فممكن اللي يناسبك ما يناسبش غيرك، واللي يناسب غيرك ما يناسبكش. ولكن يعني فكرة ان احنا نتدخل او نحكم على حد ان لا العلاقة دي مش مفروض تكمل، مش مفروض تكمل عندك انت، لما تبقى علاقتك انت وانت معترض على ده ما تكملهاش، بس ان انت تعترض على علاقة حد تاني وتبقى بتنصحه ان هو يعني يبوظ العلاقة دي، حاسس ان ده شيء غريب شوية الصراحة. فبرضو قولوا رأيكم، يعني انا زي ما شفته كده ما عرفتش ان انا ما اقولش رأيي لان بجد ردود الفعل مضايقاني، علشان حتى نفسي بس مكانهم، يعني حتى نفسي مكان مثلا ليلى زاهر وهي طالعة مبسوطة وحامل وفي مولود جديد جاي في السكة وطالعين بيتكلموا، وفجأة تلاقي كم الهجوم ده عليها. نفس الكلام برضو هشام جمال، فما اعرفش يعني، حابة اعرف رأيكم في هذا الموضوع لحد ما اقول لكم الابديتس يعني اللي حاصله. ولكن ابعتولي على 92 100، قولوا لي رايكم. ده اول حاجه. تاني حاجه طبعا ما تنسوش تطلبوا كل الاغاني الجديده اللي عايزين تسمعوها، وحتى لو قديمه برضه نسمعها كمان شويه. دلوقتي هسمعكم اغنيه انا هسمعها معاكم لاول مره، وهي اغنيه محمود العسيلي يا لهوي.

0: طيب في رقم اخره 821 بيقول انا معاكي جدا ان عيبنا علق على علاقه اتنين ما اشتكلناش. شكرا. ما هو ده اللي انا بقوله، يعني احنا اللي يعني اللي دخلنا في حياه الناس لهذا الليفل، يعني شيء غريب بصراحه. في عمرو الوكيل بيقول صباح الفل يا سلمى، للاسف السوشيال ميديا بقت صعبه، انا شفت جزء لا يتعدى دقيقتين من الانترفيو ما كملتش عشان حسيت انه مش هستفيد حاجه. فجاه لقيت الناس بتحلل الشخصيات وحياتهم وكلامهم، طب ما كل واحد يخليه في حاله، مش عاجبه مش عاجبك اقفله، عاجبك كمله، بس في الحالتين مش هتموت لو ما قلتش رايك. يعني بالظبط يا عمرو، بالظبط ده اللي انا بقوله. وبعدين هقول لك على حاجه، يعني انا برضو كنت قاعده بفكر في الموضوع كده، انه طبيعي انه اي حد مشهور بيبقى فاهم انه مجرد ما بيبدا يشارك حياته الشخصيه على الملأ ده بيدي مساحه للناس ان هي تكون راي عنه او عن علاقته الشخصيه، تمام؟ بس تكوين الراي شيء، وان انت تعبر عن رايك بالطريقه دي شيء تاني. يعني انا مثلا كسلمى، انا شفت الانترفيو كونت راي، رايي ده هعمل بيه ايه؟ هحتفظ بيه لنفسي، مش مطلوب مني خالص ان انا اروح مثلا اوصل رايي ده لليلى زاهر وهشام جمال، هم مش مهتمين والله، هو ما حدش اداني المساحه ان انا اعلق على علاقتهم، ولا حد اداني المساحه ان انا انصحهم، ولا حد اداني اي مساحه في حياتهم. هم المساحه اللي مدينها للناس هي ان هم بيشاركوا معاهم الحاجه دي عشان هم public figures وناس معروفه، بس حقك ان انت كمتلقي تكون وجهه نظر تحتفظ بيها لنفسك، ولكن مش من حقك انك توصل الكلام ده لاصحاب الشأن وتجرحهم او تأذيهم. وهم اصحاب الشأن ما اشتكوش، صحاب الشأن تمام، دي علاقة مناسبة ليهم هما الاتنين، انت ايه اللي حشرك؟ ما انت لو العلاقة دي مش مناسبة لك ما تدخلش علاقة شبهها، بس بمنتهى البساطة يعني. فالحمد لله انه المسجز اللي جات لحد دلوقتي يعني موافقاني على هذا الرأي، يعني الحمد لله. ولكن عايز اقول لكم بقى ايه اللي حاصل. طبعا بعد الهجوم الفظيع اللي حصل على السوشيال ميديا بسبب الحلقة دي، ليلى زاهر نزلت ستوريز بترد بقى على كم الهجوم ده. قالت ايه بقى في الستوريز دي؟ قالت بحترم وبقدر ردود الافعال واهتمامكم، بس حابة اوضح كام نقطة لان في اجزاء من الحلقة اتقطعت واتخذت بمعاني غلط. تصوير الحلقة حصل وانا في اواخر شهور الحمل. قبل التصوير ادارة اعمالنا بلغت فريق البرنامج اننا هنوصل متأخر لاني تعبت شوي، ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير. واحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام اني لسه تعبانة وطلبت منه يساعد اكتر في ادارة الحوار لاني كنت تعبانه ولان طاقتي بشكل عام اقل الفتره دي، وده شيء طبيعي ماشي. ده ردا على الحته بتاعت ان الناس بتقول مش بديها فرصه تتكلم وهو اللي مسيطر على الحوار، هي اللي طالبه منه انه يسيطر على الحوار عشان هي مجهده، تمام؟ ده اول حاجه. بعدين بتقول موقف السفر حصل فعلا، لكن بعدها لوحده اتكلم معايا وقال لي انه انتبه انه تصرف غلط بحكم طريقه نشاه شباب كتير، وانه نوع التصرفات محتاج تصحيح وعلاج، وده كان تكمله كلامه الموجود في الحلقه الكامله لان طبعا اتاخد جزء منها بس. وبالحقيقه ان من يومها ما حصلش موقف مشابه، وفكره ان راجل ياخد باله ويحلل ويصارح بالمشكله ويتغير عشانك هو اكيد شيء يحترم. انا اخترتك وانا كمان اخترته، انا اخترتك وانا كمان اخترته لان كتير من اسبابنا متشابهه، اكيد بحبه عشان طريقه تعامله معايا وكمان تعاملاته في حياته ومع الناس، واكيد عشان شايفاه الاحسن والانسب والاحلى في كل حاجه. وسبب ذكر الجمله دي في الحلقه هو نقاش عن الغيره، وانه كان بياكد لي هو ليه عمره ما يشوف واحده احسن مني، مش لانه بيشرح بطريقه متعاليه زي ما الجزء اللي نزل كان بيتكتب عليه. بعدين منزلة بقى ستوري تانية بعدها بتكمل بتقول علاقتي بهشام بدأت من 4 سنين وبقالنا حوالي 1.5 سنة متجوزين، وانا اكتر واحدة عارفة تفاصيل علاقتنا وحياتنا واتفاقاتنا اللي بنحترمها وبنمشي عليها احنا الاتنين. لكن كمان انا عندي امي وجدتين واخوات وصديقات قريبين مني جدا، كلهم سيدات بخبرات مختلفة شايفين علاقتنا من قريب وعايشين تفاصيل كتير منها، وكلهم بيحترموه بيحبوه وبيدعولنا نكمل بنفس التفاهم اللي احنا فيه. انا بتكلم عن شخص من يوم فرحنا لحد النهاردة كل ايامي معاه حلوة، بيعاملني بكل حب واحترام وتقدير، شخص من اول يوم في حملي ما سابنيش في تعب ولا سفر لشغلي ولا زياره دكتور لانه حطتني اولويه في حياته، وقدر يحتويني بتغيرات مشاعري واحاسيسي خلال تجربه جديده علينا احنا الاثنين. وبعدين بقى تختم كلامها بحاجه مهمه جدا يعني، وقالتها بمنتهى الشياكه الصراحه، بتقول انا اقدر احكم على اللي انا عايشاه حاليا، وهو اننا عدينا اول مرحله من الجواز بيتقال عليها من اصعب المراحل بحب وتفاهم، واتمنى نكمل كده واحسن ان شاء الله، بعيدا عن التنبؤات المتشائمه المتاثره بانتشار علاقات سامه واللي هيلاقوا دايما زاويه تقلب او تحور اي شيء ايجابي لسلبي حتى الكلام اللي انا بكتبه دلوقتي. ربنا يكتب لكل حد السعاده والراحه في حياته بطريقته، وان شاء الله تشوفونا بعد سنين اكتر ونكون مبسوطين ومتفاهمين اكتر، واقدر انا كمان اخليه سعيد زي ما هو بيخليني مبسوطه في حياتي. اخيرا هطلب دعواتكم لينا واحنا بنعيش واحده من اسعد مراحل حياتنا وبنستعد نستقبل اول مولود لينا ان شاء الله. بصراحه يعني رد في منتهى الشياكه ووضحت وجهه نظرها. قالت بطريقه اندايركت انه يا جماعه احنا تمام وانا تمام. يعني هي قالت نفس اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي او نفس اللي انا بحاول اقوله، بس طبعا طريقتها في التعبير عندها جميله وراقيه جدا جدا جدا، بنوجه لها طبعا تحيه كبيره. وانا حسيت اصلا لما قريت الكلام ده ان انا اتضايقت انه الناس وصلتها ان هي احتاجت تشرح وتبرر كل هذا الشرح. يعني مش مطلوب ان هي تشرح لحد حاجه، ومش مطلوب ان حد يعلق على حاجه، ما نتدخلش في حياه الناس يا جماعه. يعني لينا ليميتس، زي ما احنا اكيد ما نحبش ان حد يتدخل في حياتنا كده، ما نتدخلش في حياه الناس برضو، ما هم الفنانين دول برضو بني ادمين في الاول وفي الاخر. يعني
1: جديد احمد سعد وصل على انرجي.

0: طيب عايز اسلم على عمرو الوكيل بيقول معلش هكمل بالنسبة للضيوف بقى ممكن نخلي حياتنا الشخصية تفضل شخصية، موضوع ان الجمهور يكون متداخل قوي في الحتة دي طبعا بعد الشر عن كل الناس بس ده بيسبب مشاكل للأسف. بص يا عمرو فاهمة انت عايز تقول ايه، بس في نفس الوقت برضو ده بيكون صعب شوية لو الطرفين مشهورين او فاهم يعني، بيبقى خلاص الناس اوريدي متابعه علاقتهم سواء اعلان خطوبه اعلان جواز، الفرح بيبقى منتشر على سوشيال ميديا، اخبار مثلا انه في مولود جديد او كده، كل حاجه دي بتبقى موجوده، فطبيعي ان هم لما هيطلعوا مع بعض في انترفيو واحد طبيعي يبقوا بيتكلموا عن حياتهم، ما ده يعني منطقي فاهم. هي الفكره بس انه يعني عادي، احنا مش اول مره على فكره نشوف كابل مشهورين بيتكلموا عن حياتهم الشخصيه، بس هي الفكره انه فعلا السوشيال ميديا مديه بس مساحه ازيد من اللزوم انه الناس تعلق على ده، والناس دلوقتي عارف بقت تروماتايزد، يعني اي حاجه بيشوفوها كده من بعيد ياخدوها ده بقى هنا فيه مش عارف ايه وحاجه توكسيك وده ريد فلاج وما اعرفش ايه، حتى لو انت من وجهه نظرك شايف ده يعني احتفظ بده لنفسك فاهم. طب هقول لكم على حاجه، في حاجه كده جت في دماغي عايز اسالكم عليها بمناسبه بقى موضوع ان حد يقول رايه في علاقتك بشريك حياتك او كده، بجد سؤال وجاوبوني بمنتهى الامانه. احنا دلوقتي اهو بنتكلم على سكيل الناس العاديه، مش حد بقى انت طلعت شاركت علاقتك على سوشيال ميديا بشريك حياتك او كده، انت شخص عادي دلوقتي الناس اللي حواليك دايرتك سواء اهلك او صحابك او اهلك او صحابك عارفين عن علاقتك بشخص معين تمام. هل بتتقبل النصيحه من اللي حواليك، تاخد نصايح من اللي حواليك في علاقتك العاطفية، ولا بتحس ان دي حاجة ما تخصش اللي قدامك، او ممكن نقول بشكل ادق امتى بتسمع نصيحة اللي حواليك في علاقتك العاطفية وامتى بالنسبة لك مش مسموح ابدا ان اللي حواليك يتدخلوا في حياتك العاطفية. ابعتولي على 92100 قولولي رأيكم في هذا الموضوع. ما تنسوش طبعا تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، في اسم اساس تانية جت عن الاغاني هقراها ولكن بعد الاد بريك والاغنية اللي جاية، لانه كان في طبعا مصطفى طالب من بدري اغنية خليك فاكرني لعمرو دياب فهنسمعها بعد الاد بريك.
1: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
2: الريحه الفظيعه دي
1: مش هيبقى انت والحر.

برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: له جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
0: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب تعالوا نقرأ الاسم اسس كده. في حواش بيقول صباح الفل يا سلمى. صباح الفل يا حواش. صباح الفل. طب اي حاجة. طب اطلب اغنية. طب قول لنا اي حاجة غير صباح الفل. في شوشتة بتقول صباح الوردة يا احلى واطعم سلمى. ممكن نسمع لولا البنات اللي مكسرة الدنيا. صباح الفل يا شوشتة. وطبعا لولا البنات مكسرة الدنيا جدا جدا. اغنية الصيف دي برضو بس للأسف هي لسه ما جاتش. بس احنا عندنا ثلاث اغاني حصري من ألبوم عمرو دياب وما جاتلناش الاسبوع ده واحدة تانية حصري. ده معناه ايه؟ معناه ان الألبوم كله خلاص في الطريق جاي لنا إن شاء الله قريب جدا جدا جدا. تقدروا تسمعوا الألبوم كله طبعا على انرجي قريب جدا. طيب في شريف أشرف لما كان بعد بيقولي على الأغنية اللي هو عملها إنه عمل ريميكس البرومو شفت الصبح وكده. فبيقولي بقول يعني إن شريف كان عامل برومو لباسم وسارة وكان مغني لهم أغنية أميزينج. فبعد بيقولي مين باسم وسارة؟ سوري بطلت أسمع برامج غير شفت الصبح. لا يا شريف لا يا شريف دي خيانة خيانة وأنا ما أقبلهاش. يعني بعد إذنك إحنا باكج واحدة. يعني تاخد باكج المورنينج مع بعض تصحى من اسحب انرجي لشفت الصبح. غير كده سوري ما عندناش. وبعدين هم الأول فاهم. فما ينفعش هذا الغدر غير مسموح بيه. طيب كنت بسألكوا سؤال كده جه في دماغي على ذكر الموضوعات اللي كنا بنتكلم فيها من شوية. كنت بقولكوا إمتى بتتقبلوا نصيحة من الناس اللي حواليكوا عن علاقاتكوا العاطفية وإمتى بتشوفوا إن لا يا جماعة مش من حقكوا خالص إن أنتوا تنصحوني أو تتدخلوا في علاقتي بشريك حياتي اللي أنا اخترته بمزاجي واللي أنا مقتنع إن أنا عايز أكمل معاه ومش مسموح لكم خالص إن أنتوا تبدوا رأيكم في حاجة زي كده. ابعتولي على 92100 قولولي شايفين إمتى تتقبلوا نصيحة من اللي حواليكوا وإمتى الناس ما يخصهاش إن هي تتدخل في حاجة زي كده.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. طبعا بتطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها على 92.100. أنا كده أعتقد إن الأغاني اللي اتطلبت لعبتها، فممكن تطلبوا بقى أغاني براحتكم جدا جدا. معنا ساعة كاملة بقى ممكن نلعب فيها كل الأغاني اللي انتوا عايزينها. عايزة أسلم على ندى بتقول صباح الفل يا لومي، النصيحة تتقال لما أنا اللي أطلبها بس. اوكي، عشان انا كنت بسالكم على فكره انه امتى بتتقبلوا نصيحه من اللي حواليكوا ليها علاقه بعلاقاتكوا العاطفيه، وامتى شايفين انه مش من حق الناس ان هي تتدخل. ندى بتقول ان هي شايفه ان النصيحه بتتقال لها لما هي تطلب نصيحه، يعني هي مثلا بتبقى بتحكي لاصحابها وتقول لهم انا مش عارفه اعمل ايه، ايه رايكم؟ فساعتها يقوموا قايلين رايهم، والله مثلا احنا شايفين ان دي علاقه مش هتمشي علشان 1 2 3، او شايفين ان انت المفروض تعملي كذا كذا كذا. ولكن طالما هي ما طلبتش النصيحه فمش من حق الناس ان هي تدي نصيحه. انا برضو اتفق مع هذا الراي الصراحه، لان برضو يعني ما هو مش كل الناس هيبقى المفروض عندها المساحه ان هي تدينا نصايح. يعني في ناس مثلا irrelevant، ناس مش قريبه مننا، فمش هنقعد بقى ناخد وندي معاهم ويتدخلوا ويقولوا لنا رايهم وبتاع. ما كل واحد برضو جاي من باك جراوند مختلفه، ليه وجهه نظر مختلفه. في طبعا حاجات بتبقى يعني ما فيش نقاش فيها او ما بتبقاش نسبيه، يعني في حاجات خلاص في اذى واضح جدا. مش عايزه ادي امثله يعني، بس اكيد انتوا فاهمين قصدي. في نوعيه اذى معين دي مش هيختلف عليها اتنين يعني، واكيد ساعتها لو انت مثلا او انت شفتي حد قريب منك او يهمك او كده بيتعرض لهذا الاذى، اكيد يعني هتبقي عايزه تنصحي. بس هو حسب اللي قدامك بقى فاتح لك الباب اصلا ان انت تبدي هذه النصيحه، ولا اللي قدامك مش هيتقبلها منك. فهي دي الفكره. واعتقد يعني ان ممكن برضو ساعات الناس بتجس النبض كده، تشوف هل اللي قدامها هيتقبل الكلام ولا لا، وهنا بتبدا تاخد قرار ان هل انت هتقول رايك ولا هتحتفظ بيه لنفسك. بس هو الموضوع عامه ده بشوف ان هو حاجه حساسه جدا، يعني مش مطلوب مننا نتدخل فيها غير لو اللي قدامنا هو اللي طلب راينا في هذا الموضوع. لو حد ليه راي تاني يبعت لي يقول لي على 92.100. زي ما قلت لكم البوم توليت معلق معايا بقى خلاص، وبقى هو الالبوم اللي انا بسمعه طول الوقت دلوقتي. وبعدين قابلت ليديا بره بتقول لي بقول لك ايه، انا البوم توليت مش عارفه تخطئت. لا اهلا وسهلا، تعالي وانا كمان بقيت في نفس الحته. فلعبنا الساعه الاولى اغنيه حقك عليا، قلت لكم ان هي من اكتر الاغاني اللي معلقه معايا. تعالوا نسمع برضو الاغنيه دي من الاغاني اللذيذه قوي قوي قوي في البوم توليت، اغنيه من غير كلام.

بصوا بقى حازم فتح موضوع شائك دلوقتي. لا تعالى حازم بقى نشوف الموضوع ده بيقول ايه بقى. بيقول بصي يا سلمى, دي حياة خاصة والتدخل له وقت معين, مثلا في حالة المساعدة على الصلح. لا تعالى لي يا حازم بقى معلش, المساعدة على الصلح دي اكتر حاجة ريسكي. يعني ممكن اقولك حاجة, اتدخل في حياتي يا سيدي واديني نصيحة وانت مش من حقك تديني نصيحة, ولا انك تتدخل في علاقتي بالشخص وتحاول تصلح بينا. ليه بقى؟ لانه غالبا السيناريو ده يعني بينتهي نهاية غير المقصودة, غير النهاية المعنية من هذا الموضوع, يعني بيروح لحتة تانية. انت ما سمعتش عن عمال يحكي لي عنها, عمال يوصف لي فيها وكلامه هز قلبي خلاني حلمت بيها. ما سمعتش عن ولاد الحلال اللي جم ووصلوا لك انك مش فارق معايا, هم برضو اللي ياما جم قالوا لي لو سمحت تنسى الحكاية. سمعتش عن الحاجات دي, سمعتش عن الأغنية دي, ما عدتش عليك قبل كده؟ لا لا يا حازم, دي حاجة ريسكي جدا. يعني أنا شايفة بقى إنه المفروض, يعني أعتقد إحنا الناس اللي بنتكلم دلوقتي مع بعض في الموضوع ده إحنا ناس كبيرة أعتقد, وحتى الأصغر سنا هم كبار برضو عقلا. يعني خلاص إحنا دلوقتي إيه, مفروض الدنيا بقت منفتحة وكده, فبقينا عندنا قدر كافي من الوعي, والمفروض نكون اتعظنا من تجارب الآخرين ومن الأغاني اللي بنسمعها ومن المسلسلات اللي بنشوفها ومن كل حاجة, فاهم؟ فأعتقد أنه مفيش حد يعني عنده نسبة معينة من الوعي ممكن يبقى واثق 100% أن الشخص اللي بيتدخل عشان يحل هو 100% داخل يحل. وممكن تكون دي نيته على فكرة, يعني ممكن يكون فعلا داخل يحل, ولكن الأحداث بقى بيحصل فيها بلوت تويست, فاهم؟ ويعني ياما قصص سمعناها عن بنت لسه سايبة مثلا حبيبها أو خطيبها, فصاحبتها تروح تكلم بقى خطيبها ده أو الإكس, تقول له يا إكس أنت محتاج تصالح صاحبتي, صاحبتي بتحبك قوي. فيقول لها طب أنا بحبك أنت. إيه ده بجد والله؟ طب تمام يلا, فاهمين حاجة؟ فالسيناريوهات دي للأسف متكررة سواء بلاند أو unplanned, ولكن في الأول وفي الآخر يعني الواحد برضو إيه يعني يشك في صوابعه, يعني ما يحطش البنزين جنب النار لأنه احتمال وارد جدا إنه هما يولعوا, فاهم؟ فبرضو قولي رأيكم في حاجة زي كده, هل تثقوا إن حد من صحابكم يتدخل ويحل مشكلة ما بينكم وما بين شريك حياتكم؟ يعني هل أنا تروماتايزد والأغاني دي عاملة لي تروما والمسلسلات وكده, ولا الحياة العادية ممكن يبقى فيها السيناريو ده ناجح عادي وما يبقاش فيه ريسك؟ ابعتولي على 92 100. ولاد

0: اوكي بصوا بقى في حازم برضو بعد بيقول ما ربنا قال حكما من اهله وحكما من اهلها. ايوه ما من اهله ومن اهلها مش من صحابهم. يعني ده اللي انا بقوله ان الصحاب برضو ما بنثق فيهم في حته كده ريسكي شويه, فاهم قصدي؟ فاللي هو الأهل أوكي منطقي إن الأهل طبعا ساعات بيتدخلوا علشان يحلوا بعض المشاكل, وده برضو بيبقى في المشاكل التصعيدية يعني مش في التفاصيل الصغيرة, لأنه برضو يعني المشاكل البسيطة دي مش هيفضل بقى كل شوية قالوا بابا الحقني ماما الحقيني, لا خلاص بيحلوا مشاكلهم بنفسهم إلا بقى لو الموضوع كبر يعني, فهنا تمام. فبيقول لازم يكون في ثقة, ثقة في الأهل 100%, بس في الناس اللي حوالينا يعني نثق بس نحرص شوية. يعني في أمنا بتقول سلمى العسلية صباح الفل, عايز أسمع هشام عباس ولا تقولي. صباح الفل يا أمنا وعناية أغنية أنا حلمك جاهزة هسمعها لك كمان شوية. وبتقول كمان ممكن أغنية نيو هارت كراش آدمز. حاضر عناية. في أساس تانية بقى بتتكلم في مواضيع أخرى هنقراها بس بعد الأد بريك. ولكن شوشتة أنت المسج بتاعتك جاية نص مسج, فاهمة قصدي؟ فابعتي باقي المسج علشان اعرف العب لك الاغنية اللي انت عايزها. يلا 92100 رقم الاس ام اس, قولي رأيكم في هذا الموضوع الشائك اللي احنا فاتحينه دلوقتي, واختاروا معايا طبعا الاغاني اللي عايزين تسمعوها على 92100.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده, ايه الكاتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟

كوكيز، العب في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الخميس 20 أغسطس، النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: بتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
2: طيب، في اسم من حازم بيقول اكيد طبعا وده قصدي، لان غير كده المشاكل مش هتتحل وهتزيد لان النيه غلط. طب صح، يعني احنا متفقين هو على نفس الراي يا حازم تقريبا. في عمرو الوكيل بيقول والله يا سلمى انا شايف ان كل واحد يخليه في حاله، الا لو الانسان ده مدهول في نفسه ومحتاج فعلا مساعده، يبقى لازم يختار انسان عاقل سوي سوي سوي سوي ومحترم، غير كده النتيجه هتكون مش حلوه. اتفق معاك برضو، اتفق معاك جدا في الكلام ده يا عمرو. في شوشتة بقى بتقول ماشي نستنى لولا البنات. طب ممكن بمناسبة عيد ميلاد تامر وعيد ميلادي بكرة نسمع مولعينها، ولو مش موجودة يبقى هدلعني أو بنت الإية. شوشتة كل سنة وانتي طيبة، يا نهار أبيض، شغلك مولعينها طبعا بعد الأغنية اللي جاية دي. بس إيه الأغنية دي اتطلبت الأول، وعملك احتفالية بعيد ميلادك مخصوص النهاردة وبكرة. في بصوا بقى، نادين بقى بتقول لا طبعا يا لومي، ده انا مره غلطت وعرفت انتمتي على انتيمي، اخدت حياتي وخسرتنا بعض، وفي الاخر بقى بيدافع عنها هي، فلا ما تدخلوش حد يصلح غيركم بنفسكم. شفتوا اهو نموذج حي، اهو مش مسلسلات واغاني بس، اهو ما ده اللي انا بقوله، ان انا شفت السيناريو ده كتير قوي حواليا وحصل معايا. يعني ده بيحصل كتير، فكره انه انت تبقى نيتك كويسه ان انت هتدخلي صاحبتك تحله، في الاخر الموضوع بياخد يعني دايركشن تاني خالص. في مين تاني عمرو ابو يويو بقى بيصبح عليا وعايز اغنيه خطر لصابرين النجيلي، هدور لك عليها يا عمرو لو موجوده هسمعها لك. في رقم اخره 594 بيقول ممكن تشغله جريئه قوي باي تو ليت. والله كان نفسي بس تو ليت. ليه بقى؟ لان احنا لعبنا اغنيه لتو ليت الساعه دي للاسف، فمش هعرف العب اغنيه تانية لتو ليت. بس بكره من بدري تطلب الاغنيه او ما تطلبش الاغنيه، انا بكره هلعب الساعه الاولى اغنيه جريئه قوي لتو ليت. طيب 92 رقم الاسم اس، الاغنيه دي اتطلبت هنسمعها دلوقتي، واللي نفسه يسمع اي حاجه تانية برضه بيطلبها على 92 100.

شوشتة بتقول بيك بوسة وبتقول ايه بقى الموضوع اللي بتتكلموا فيه؟ والله احنا كنا بنتكلم في حاجة اتسحلنا منها على حاجة تانية. كنا بنتكلم دلوقتي على فكرة انه لما انت مثلا يبقى عندك مشكلة مع شريك حياتك وتدخلي واحدة صاحبتك علشان تحل ما بينكم، كنا بنتناقش ان هل ده اوكي ولا مش اوكي. فحتى الان في اجماع ان ده مش اوكي، لان ده في ريسك، وانه عادي يا جماعه احنا كبار ممكن نحل مشاكلنا بنفسنا، وانه لو الموضوع وصل لمرحله انه مش هيتحل خلاص او احنا مش عارفين نحل مشاكلنا بنفسنا، يبقى احنا هنا عندنا مشكله مش عارفين نكوميونيكيت بشكل هيلثي او بشكل صح، فبالتالي خلاص الموضوع ده المفروض يتقفل هنا. مش المفروض بقى ان احنا ندخل بقى واحده صاحبتنا عشان تحل الموضوع، عشان غالبا الموضوع ما بيتحلش، غالبا الموضوع بياخد منعطف تاني خالص. فبرضه قولي لنا رايك يا شوشتة في هذا الموضوع. ودلوقتي بنحتفل احتفال دبل، ليه بقى؟ عشان النهاردة عيد ميلاد نجم الجيل تامر حسني زي ما قلتلكوا الساعة الأولى، فبنحتفل بيه طبعا على انرجي، وثانيا انه عيد ميلاد شوشتة بكرة، فبنحتفل بيها برضو النهاردة مع تامر حسني ونحتفل بيها تاني لوحدها بكرة. فشوشتة مختارة هذه الأغنية، فعايزين نقول كل سنة وانت طيب يا نجم الجيل تامر حسني، وكل سنة وانت طيبة يا شوشتة برضو.

في مقال كده لقيته قلت اقول لكم عليه علشان في نصايح مهمه، عشان طبعا الفتره دي فتره سيل، فاحيانا بنشوف اسعار مغريه فنبدا بقى نقول اه بس انا لازم الحق استغل الاوفر. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك خلي بالك لا تنجرف وراء الاسعار المغريه، تعرف على ابرز الاشياء التي يفضل التفكير جيدا قبل شرائها خلال فتره العروض. يا ترى ايه هي بقى الحاجات دي؟ بيقول لك اولا ملابس أصغر من مقاسك. مين فينا ما وقعش في هذا الفخ وقال لنفسه أنا أشتري القطعة دي علشان هي أصغر من مقاسي وعليها سيل، وأنا إن شاء الله نيتي إن أنا خسلها. تجيب حاجة أصغر منك تفضل بقى ركنها في الدولاب بقى لحد ما تتحلل. ليه؟ علشان أنت مش هتخسلها. يعني ممكن تخس طبعا، ربنا يوفق الجميع، كل اللي نفسه يخس يخس، ولكن إن أنت تخس للبس معين ده بيبقى فيه ريسك، لان انت ممكن تخس مثلا 5 كيلو، الطقمايه اللي انت جايبها دي محتاجك تخس 10 كيلو، فانت يعني مش شرط تخس ال 10 كيلو كلهم، او يعني فاهمين حاجه. فبيقول لك لا ما تعملش كده خالص خالص خالص، لان دي اكذوبه، وياما ناس عملوا كده وفي الاخر وقعوا في هذا الفخ، والهدوم دي لسه مركونه عندهم في الدولاب حتى الان. بيقول لك تاني حاجه، ما تشتريش جزم مش مريحه حتى لو من ماركات مشهورة، أو الكلام ده ممكن يكون موجه أكتر للبنات وتحديدا في الهيلز. ليه بقى؟ لأن ساعات مثلا تلاقي براند، انت عارفة البراند ده في العادي غالي، عامل مثلا ايه 80%، فتحس ايه ده، ايه الأوفر الهايل ده، تروحي مثلا تجيبي هيلز 15 سنتي كعب رفيع بوز من قدام، فتبقي طبعا مش عارفة تلبسيها لان هي حاجة غير عملية وغير مريحة في المطلق، حتى لو عندك فرح او مناسبة هتبقي مش عارفة ان انت ترتاحي فيها، فبالتالي هتجيبيها برضو وهتركنيها. واحب اقول لكم ان انا جاي من هناك، انا مره لقيت اوفر على هيلز والله كانت مريحه، ما كانتش مشكلتها ان هي مش مريحه، هي كانت مريحه وكان عليها اوفر ان هي نازله ب 200 جنيه، فقلت يا بلاش، قمت جايباها. مبدئيا يا جماعه الهيلز دي لونها فوشيا لامع، فاهمه ان انا ملكه الترتل بس مش درجه البس جزمه فوشيا، ده اول حاجه. ثانيا الكعب 15 سنتي، فانا ببقى يعني لما بلبسها في البيت بحس ان انا اولا هتكفي على وشي، ثانيا ان انا يعني طالعه غير لمبات النجف، فاهمين حاجه. فالجزمه دي عندي حتى الان بقى لها 3 سنين ما لبستهاش غير في البيت، بس ايه بتجول بيها كده كل فتره اما الاقيها احس ان هو ايه ده انت شكلك حلو فالف بيكي لفه في البيت، بس غير كده ده اخرها. فانا بقول لكم انا جاي من هناك والله ما تقعوش في الفخ ده تاني. بيقول لك برده ما تشتريش وقت السيل قطع ترندي، يعني الحاجات اللي هي الترند الموسم الواحد دي زي رحلة اليوم الواحد ما تشتريهاش في السيل. ليه؟ لأن الموسم الواحد ده بيبقى خلص، يعني دي مثلا مش حاجة هتبقى معاك في كل المواسم زي سلمى قاسم، لا دي حاجة هتبقى معاك في موسم الصيف، موسم السمر، موسم السمر ده بيخلص دلوقتي، احنا يا جماعة خلاص فاضل ويك اندين في 8، لو هتلحقي تلبسيهم في الويك اندين الاخرانيين في 8 وانت جايبها مثلا بسعر لقطة اقولك تمام، ولكن لو جايبة بقى مثلا ايه حاجة معينة اللي هو مدة السنة لا مش تلحقي تستفيدي بيها، تلبسيها مرة مرتين وبعدين هترميها لان السنة الجاية مش تبقى موضة. فلا في السيل نشتري الحاجات العملية اللي هتعيش معانا العمر كله. بيقولك كمان او بيقولك واضح ان النصايح دي كلها ليكي مش ليك، بيقولك كمان ما تشتريش اي ميك اب او سكين كير فاضل شهر او شهرين على تاريخ صلاحيته. ليه بقى؟ لان انت مش هتشربي، مش هتتغدي بيه، تتعشي بيه، فاهمة؟ انت هتحطيه على وشك او هتستخدميه، يعني الميك اب تحديدا، هل ده معناه ان انت هتفضلي في اليوم تحطي ميك اب 7-8 مرات عشان تخلصيه في شهر؟ مش منطقي. المنطق بيقول ان الميك اب ده بنستخدمه واحنا نازلين او احنا عندنا مناسبة، او حتى عادي الناس تحط ميك اب كل يوم يعني، بس قصدي كونسبت انه قدامه شهر عشان يخلص، عمرك ما هتخلصي ازازه فول سايز في شهر. نفس الكلام برضو على الكريمات، نفس الكلام على السكين كير، مش منطقي. فبيقول لك ان ده برضو بيبقى هدر فلوس، لان غالبا هتستخدمي جزء بسيط قوي من هذا البرودكت وهتيجي بعد كده تلاقيه اكسبايرد فهتضطري ترميه، فهتبقي خسرتي فلوسك على الفاضي. فهي دي النصايح، حاساها نصايح جميله الصراحه ومهمه جدا، وبقولها لنفسي وبقولها لكم معايا علشان نحذر من السيل، لان السيل مغري قوي يا جماعه، السيل دايما مغري. وحتى لو على فكره سيل مش قوي، فكره ان في رقم مكتوب بالاحمر ومشطوب على الاسود ده في حد ذاته اكيد يعني بيخلينا ايه نتسحب كده شويه، فلازم يبقى عندنا وعي واحنا بنتعامل مع السيل.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا أخي.
1: أحب بسبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى أنت والحر.
2: شوفوا على ذكر الفاشون، لقيت لكم حاجة سبحان الله. لسه اللينك اللي فات بقول لكم ما تشتروش في السيل حاجات ترند أو مودة السنة، ما تشتروش في السيل حاجات مودة السنة. ادي اهو المفاجأة الكبرى، بيقول لك بقى ايه على الألوان الترندنج في خريف 2026، عشان بنبدأ نجهز له بقى وكده. فبيقول لك ايه، فاكرين السنة اللي فاتت في الشتاء لما كان البني الغامق العادي طالع ترند، بني الشوكولاتة ده اللي هو البني البسكوت خالص ده اللي بقى موت خالص، ماشي؟ بيقول لك لا، السنة دي البني موجود ولكن مش البني الشوكولاتة، الموضة السنة دي الكراميل الدافئ ولون الاسبريسو ولون القرفة والكستنائي. فليه يعني احنا ليه بنحوم في كوفي شوب؟ يعني بقى لنا سنتين في الكوفي شوب، في الشوكولاتة، في الاسبريسو السنة دي والكراميل، ففي حاجة وفي القرفة يعني معرفش. طب يعني بيقولك الشوكولاتة ماشي شغال معانا يعني، بس الاسبريسو اللي هو بيبقى أغمق من الشوكولاتة شوية لون حبة البن كده، هو ده الموضة أكتر السنة دي. والكراميل اللي هو اللي أفتح من الشوكولاتة ده برضو موضة، والقرفة والكستنائي اللي هو اللون يعني صبغة شعر معروفة قوي محدش عارفه لحد دلوقتي وأني واحد بالزبط الكستنائي ده، بس تمام يعني. فبيقولك إنه دول ترندات السنة. وبعدين بقى بيديك اقتراحات، يقولك ماشي ممكن تفكر بقى تلبس ايه مع اللون البني يا ترى. بيقولك تلبس مع اللون الحليبي أو الكريمي أو الأبيض، ده حاسة ده منطقي جدا. ما انت لو لابس بني شوكولاتة أو اسبريسو طبيعي تلبس مع لون حليبي أو كريمي، فاهمين حاجة؟ فبيقولك ده بقى الترند الجديد، وممكن تلبس معه برضو درجات معينة من الجينز الأزرق، هيبقى لذيذ. فحبيت بس أقول لكم المعلومة دي لسببين، أولاً لا لثلاث أسباب. أولاً علشان أعرفكم وأكد لكم معلومة إنه يا جماعة لما بنشتري حاجات ترند أو موضة السنة ما نشتريش منها كتير، عشان السنة اللي بعدها حتى درجات الألوان الموضة بتتغير. دي أول نصيحة. تاني نصيحة، عشان أعلمكم الفاشون كما يجب أن يكون من قبل ما الخريف يجي، وتبقوا عارفين إيه ترند الفاشون في الخريف عشان تبدأوا تشتروا هذه الألوان الترندي، بس برضو ما تشتروهاش كتير زي ما اتفقنا. تالت حاجة، عشان ألعب أغنية الألوان لعمرو دياب علشان إحنا تأكدنا إن البني بيبقى بسكوت خالص وبيبقى موت خالص حتى بقى أين كانت درجاته، بس المهم إن البني زي الفرن.

0: Energy in with Sain 0.1
1: in Mazika Labit.
0: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي

0: الشوكولاتة والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلنة، اطلع يا ابني اعلنة.
0: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
0: وديجي كمان
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
0: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي في الثمانيات

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايز اسلم على ندى بتقول سمعينا حاجه من ألبوم شرنوبي الجديد قبل ما الحلقه تخلص عينيا حالا. اهي اغنيه خمسه جاهزه هنسمعها دلوقتي حالا، واختاروا معايا بقى الاغنيه اللي عايزين نختم بيها على 92.

عايزة أسلم على عمرو أبو يويو. والله يا عمرو الأغنية اللي أنت طالبها للأسف ما لقيتهاش، فيعني مش عارفة أسمعك حاجة تانية. طيب لصابرين النجيلي، علشان الأغنية اللي أنت عايزها خطر دي مش موجودة، فممكن ألعب لك حاجة تانية. نلعب إيه يا ترى؟ نلعب إيه؟ هشوف لك حاجة لذيذة. في أحمد علي برضو كان طالب يسمع حاجة الحماقي، فمش عارفة بقى نلحق نلعب الاتنين ولا لأ. بص لقيت قلبي دقة بتاعت صابرين النجيلي. طب يلا هحاول أسمعكم الأغنيتين. واتبسطت معاكم قوي النهاردة، أتمنى أنتوا كمان تكونوا اتبسطتوا بالحلقة وبالأغاني. وكنت معاكم سلمى اسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول اسمها محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر. واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

0: جي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: أعزائي المستمعين،

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
3: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبة انرجي ورياضة كمان لعبة انرجي كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 12 للساعة 1. اسف والنهاردة هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا عن الرياضة المصرية، عن صلاح، عن اول لقاء في تربزون، عن الاهلي ومعسكر اسبانيا، اخر مستجدات عن الصفقات، الزمالك وتفاصيل اللعيبة والناس بدأت ولا ما بدأتش، بداية الدورة هيحصل ايه، تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها النهاردة مع بعض، ولكن بعد الأغنية دي خليكم معانا.

0: بعتذر بس عن صوتي النهاردة بعض الشيء، ولكن الحمد لله كويس. يعني دور برد بيخلص، ولكن عايز اتكلم معاكم بقى في بعض التفاصيل، والبداية من عند محمد صلاح. محمد صلاح وأول لقاء ليه في تربزون سبور، أنا ما كنتش توقع ولا حد كان يتخيل إن صلاح هيبدأ دكة، فاهمني؟ يعني إن صلاح يكون قاعد على الدكة وماتش شغال وده أول ماتش وكده، ولكن ده اللي حصل. امبارح صلاح بدأ على الدكة، فرقته تقدمت، هو كان بيسخن يعني بيجري عملية التسخين. الشوط الثاني صلاح شارك في الدقيقة 58، لعب تقريبا 32 دقيقة، 35 دقيقة بالوقت الضايع، أهدر فرصة كانت سهلة جدا، عمل مساهمات تهديفية، حاول يوصل للمرمى، عمل أسيستات ولكن ما كانتش بتتسجل، قطع الكورة، عمل مراوغات. أرقام صلاح كأول نص ساعة يلعبها جيدة، ولكن صلاح عودنا في أول ظهور ليه بيسجل. أول ظهور لصلاح دايما تسجيل، ولكن ده ما حصلش في تربزون أمام قاسم باشا. فنتمنى إن شاء الله إن صلاح يسجل في اللقاء القادم، وتحديدا اللقاء القادم هيكون في ملعب تربزون في وسط جماهيره. فنتمنى صلاح يتألق كعادته في اللقاءات بتاعته، ويبدأ يسجل ويصنع ويظهر على العادة الطبيعية بتاعته. هنتكلم مع بعض عن النادي الأهلي وماذا يحدث في معسكر أسبانيا، وعن صفقات الأهلي، ولكن بعد الأغنية دي.
1: جديد على أنرجي، مروة نصر. أنا خايفة لو

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: أيوة سمع.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبة.

0: لسه مكملين معاكم في التمانيات، ولسه هنروح لكواليس النادي الاهلي وتفاصيل النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعد لبعض الامور. النادي الاهلي بعد اصابه بالعمري، يوسف بالعمري، بدا ياخد خطوات. مين هيكون بديل يوسف بالعمري؟ قال في كريم فؤاد، قال في دبيس، قال في كوكا. دي اللعيبه اللي موجوده. دبيس لسه مصاب، فقال لا، لازم يكون في لاعب اخر موجود ضمن قائمة النادي الأهلي. مين اللاعب الآخر اللي يكون موجود ضمن قائمة النادي الأهلي؟ قدر النادي الأهلي يخلص توفيق محمد من نادي بتروجيت. اللاعب قوي جدا على فكرة، لاعب مميز جدا جدا جدا في مركزه. الناس ممكن تقول الأهلي جابه عشان يكون بديل. لا، الأهلي جاب توفيق عشان يلعب أساسي. الأهلي جاب توفيق عشان يكون موجود بشكل أساسي في الملعب. توفيق لاعب كبير جدا، انا شفته في الملعب، شفت حركاته، مميز هجوميا، مميز دفاعيا، هجوميا اكتر من دفاعيا، لعيب سريع، يمتلك خبرات كبيره جدا. اتمنى ليه التوفيق مع النادي الاهلي. مضى 5 سنين وتم الاعلان عن الصفقه امبارح. كمان بالنسبه ليوسف بالعمري، فيتشال اسمه من قائمه النادي الاهلي لحد ما يرجع بألف سلامه، ومش هيكون قبل الانتقالات اللي جايه. لاعب اخر تم التعاقد معاه في النادي الاهلي هو محمد عبد الناصر. مين هو محمد عبد الناصر ومركزه ايه وبيلعب فين؟ ده لاعب في المقاولين، الاهلي تعاقد معاه 5 سنين. 5 سنوات دول هيبداوا من يناير اللي جاي. طب ليه؟ اللاعب ده عنده 19 سنه، بيلعب مركز خط وسط. الناس شايفين فيه لاعب فذ كبير جدا، كان طلب المقاولين وكابتن سامي قمصان ان اللاعب ينتقل للنادي الاهلي، ولكن بعد ايه؟ بعد ما اللاعب يقضي الدور الاول مع فرقته والاهلي وافق، فاللاعب هيبدا مع المقاولين ثم في شهر 1 ينتقل رسميا للاهلي.
1: النهارده عيد ميلاد فنان مش هيتكرر، اغانيه بتغير مودك 180 درجه وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد، لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
2: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي،
1: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال. عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي. انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني، كل سنه وانت ممتعنا باغانيك وبتثبت لنا كل شويه ان فعلا اللي جاي احلى.

0: حصل جلسة في صباح امبارح في اسبانيا بين امام عاشور وكابتن وائل جمعة مدير الكرة في النادي الاهلي. جلسة كانت حازمة من كابتن وائل، وكان فيها تحذير لامام ان هو ما تتعاملش، وده التحذير الاخير، انك ما تتعاملش مع ادم وطني ولا من قريب ولا من بعيد، واسمك ما يجيش معاه يعني في جملة. ليه؟ سواء هتجدد مع الأهلي وبمدد عقدك أو مش هتجدد وبمدد عقدك، خلي التعامل مع الأهلي أو مع وكيلك مش مع آدم وطني. الأهلي عنده مشاكل مع آدم وطني، وده اللي قاله الإمام. هتظهر أو آدم وطني هيظهر معاك على الخط، دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ليك في النادي الأهلي، سواء جددت أو ما جددتش، يعني سواء أنت هتجدد أو مش هتجدد. والفرصة الأخيرة للإمام للتجديد لحد يوم 19، يعني لحد يوم ماتش برشلونة. إمام هيجدد مش هيجدد، ده هيكون قرار في إيد اللاعب فقط. اللاعب حتى الآن بيتفاوض على الأمور بتاعت زيادة العقد في تفاصيل معينة، بعض أمور الإعلانات. حقه أكيد، حقه بكل طرق، ونتمنى لي التوفيق سواء في أي مكان هيكون فيه. لاعب مهم وإضافة للكرة المصرية.
1: جديد توليت على أنرجي، ولا عش ولا كان.

لسه مكملين مع حضراتكم، وخلينا نروح لنادي الزمالك. ونادي الزمالك انضم امبارح لمعسكر عبد الله السعيد وشيكوبانزا، الاثنين انضموا الى معسكر نادي الزمالك. شيكوبانزا زي ما وعد الناس اخر حاجه انا هكون موجود في القاهره يوم 15، وصل فعلا يوم 15 وانضم الى المعسكر. اما عبد الله فانضم امبارح بعد البيان اللي نزله على السوشيال ميديا ان انا حابب اعتزل في الزمالك واكمل في الزمالك، ومتهيألي ده بسبب جمهور الزمالك. على فكره جمهور الزمالك رد فعله على كلام وكيل عبد الله كان قاسي جدا، اللي هو لا انت يا تيجي تتمرن وتلعب يا تمشي، لكن جو انا بلوي دراع النادي. وده كان رد فعل قوي جدا من جمهور الزمالك، فكروا في النادي قبل اللعيبه، عشان كده اللعيبه كلها بترجع. طب وبتزيرة حصل معاه ايه؟ هل في جديد في موضوع بتزيرة؟ بتزيرة في ضغوط كبيره جدا عليه، جدا عقود بكيلو كبيره جدا، ولكن يعني بارقام خياليه يعني، ولكن الزمالك قفلها معاه. قفلها معاه ازاي؟ كان في جلسه مع اللاعب عبر زوم، ويا بزيرة ارجع ومش فيش بيع، ومش هنفكر في البيع قبل يناير. لو ما رجعتش هيكون في تصعيد كبير جدا من الزمالك للفيفا، وفي الاخر انت كلاعب الخسران. بتزيرة هيجي بنسبة 90%، هيجي وهينتظم في التدريبات ومش هيفكر في اي حاجة قبل يناير القادم.

0: خلينا نروح لاتحاد الكرة. وحتى الآن لسه ما فيش استقرار على مين المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وكمان بعد رحيل كابتن حسين عبد اللطيف أو اعتذاره لتدريب منتخب 2009 اللي عنده كاس عالم في قطر بعد تقريبا 3 أو 4 شهور، اعتذر عن تدريب منتخب مصر للشباب أو منتخب مصر للناشئين، وراح لمنتخبات ليبيا 2010-2011. أتمنى دي التوفيق، ولكن ليه عتاب يعني عند كابتن حسين عبد اللطيف. أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي، على مستوى تدريبي نجم كبير من نجوم الزمالك والكرة المصرية، ولكن كنت أتمنى يخلص الثلاث شهور دول ويروح كاس العالم مع الجيل ده اللي هو بقاله معاه سنة أو سنة ونص، بعد كده يروح أي مكان. أنا عارف إن هو فكر بتفكير أنا بعد كاس العالم مش هشتغل، يعني بعد كاس العالم قالوا خلاص كابتن حسين بقى إيه، ريح كده شوية شويتين لحد ما نشوف المنتخب اللي ممكن يفضى، لحد ما نشوف المكان اللي ممكن يفضى أو ممكن ما يشتغلش خالص. فهو فكر في الشغل، ولكن أنا كان نفسي يكمل مع الجيل ده، إن الجيل ده جيل واعد وقوي جدا، وأنا مش عاوز الجيل ده يتظلم، إن بالشكل ده الجيل ده هيتظلم. فأتمنى التعامل معاهم بحرص واختيار اسم مميز يكون معاهم في كأس العالم.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
1: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع دلوقت.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج اللي جاي. قول يا كبير مع صبري زكي.
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟

Yeah. In the zone. They got 10 Z out. Wow. Oh, shit.

0: يكون صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، و3835 177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا قولوا امين. اعلى بالمزيكا يا كينج المكسر وانا دعيت.

على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني والبلاي ليست اللي في الانترو بتاعتنا المهمه اللي انا بقولها الحماسيه الحاجات دي اللي بنقيها اسلام يحيى كينج المكسر. فانا يعني ان عجبتكم فهو السبب وان ما عجبتكوش فيعني هو بقى اللي يعني السباب والحاجات دي تتوجه اليه. على 92% مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
4: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
5: جديد لطيفة على انرجي. حب حب.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبدأ حلقتنا. عايز سلم بس على بعتنا على 92100 وكمان على الرسائل بطرق أخرى واللي بيسمعونا من برا مصر من على 92100. تحية لنور ومرجان، ده بهاء، مساء الفل عليك يا بهاء، وصباح الياسمين. أنا أميرة، يا ريت أسمع أنا 100 مليون بحبك لسنة. حاضر، عنينا الاثنين تأمرينا. أبو شادي سعد، مساء الفل عليك يا أبو شادي. أبو شادي كمان طالب أغنية للكينج محمد منير وهنشغلها له دلوقتي. وعايز أقول لكم بقى موضوع حلقة النهاردة، فكروا فيه لحد ما نجيلكم لللينك اللي جاي. يا ترى إيه هي وظيفة أحلامك حتى لو كنت شغال؟ إيه الوظيفة اللي كان نفسك وطول عمرك بتحلم بيها؟ إيه هي وظيفة أحلامك سواء اشتغلت او ما اشتغلتش؟ ابعت لنا وظيفه احلامك على 92100. هقول لكم ليه فتحت الموضوع ده في اللينكات اللي جايه. تحيه لكل اللي بعتوا لنا على 92100، وكل اللي بيسمعونا من بره مصر، وكل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا ومن تردد النايل سات. الكينج محمد منير، ورجع لكم على طول.

0: ايه هي وظيفة احلامك؟ هو ده موضوعنا، وهنبتدي نقرا الرسائل اللي جات لنا بخصوص موضوع الحلقة في اللينك اللي جاي ان شاء الله، لان اللينك ده عايزين نهنئ بعيد ميلاد مهم جدا لفنان جميل جدا جدا جدا وانرجي 92.1 باسمكم، بتحييه وبتهنيه، وهو النجم الجميل تامر حسني اللي عيد ميلاده النهاردة، واللي هنسمع اغنية من اغانيه جميلة. تامر حسني بيتميز مش بس بفنه الجميل، الا ان شخصيته مشاهدة كتير من الكرو شخصية جميلة ومحترمة جدا جدا. أتمنى لكل الفنانين التوفيق توفيق، ونجمنا الجميل تامر حسني بنقول له كل سنة وانت طيب. سؤالنا تاني، ايه هي وظيفة احلامك؟ ابعتولنا على 92 100، حتى لو كنت بتشتغل وظيفة احلامك كانت ايه؟ ابعتولنا على 92 100، وهشرح لكم ليه فتح الموضوع ده او على اي اساس فتح الموضوع ده في اللينكات اللي جاية. اما دلوقتي خلينا كلنا نقول لتامر حسني كل سنة وانت بألف خير وسعادة.
1: النهاردة عيد ميلاد فنان مش هيتكرر، أغانيه بتغير مودك 180 درجة وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد، لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
2: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي،
1: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال. عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي،
2: خليك فولاذي، وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي.
1: انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني كل سنة وانت ممتعنا بأغانيك، وبتثبت لنا كل شوية ان فعلا اللي جاي احلى.

0: أما عن إيه هي وظيفة أحلامك، نبتدي نقرأ رسائلكم من على 92100. سؤالنا إيه هي وظيفة أحلامك، بعتونا على 92100 أحلامك، وظيفة أحلامك، فنحلم فنحلم ونبعت اللي في دماغنا من أحلام على 92100، وإحنا مستنيين كل رسائلكم. وهقرأ لكم شوية وظائف عجب لوز اللوز بعد ما نخلص رسائلكم. مساء الفل يا صبري، وحشتوني أنت وإسلام الكينج. عارف يا صبري، أنا كان نفسي قوي أطلع مذيعة راديو أو أعرف موسيقى، كنت بعمل كده وانا في المدرسة، او اعزف موسيقى وكنت دايما ماسكة الإذاعة المدرسية، وطول عمري بحب اسمع الراديو، وعزف الموسيقى طبعا ده كان حاجة تحفة بالنسبة لي. دي أمنا. والله يا أمنا دلوقتي انت تقدر تحقق احلامك، يعني البودكاست دلوقتي فتح المجال قدام حاجات كتير، فلو عندك فكرة ليه ما تطلعيش تجربيها؟ يعني حتى يا ستي لو هنقول انها لقدر الله ما نالتش الانتشار الواسع، على الاقل هتبقى حققت حلمك وسمعوها المقربين منك، وجهتي نفسك وبدات تطوري من نفسك، ايا كان بقى السن ايه والكلام ده كلام فاضي يعني. لو فانا بس انا شايف ان دي ده حلم ممكن يتحقق. داخلين بقى الاحلام اللي داخله في حيطه. صباح الياسمين، انا اميره وامنيه حياتي ان اسوق طياره. في طبعا، بس يعني دي حاجه صعبه شويه يعني، ربنا يوفقك يا اميره وان شاء الله كده تسوق طياره باذن الله. مهنه احلامي هي اني اكون دكتوره نفسيه، وكمان عايزه اغنيه الوان لاحمد سعد. ودي برضو والله ممكن مهنه، مش عارف دلوقتي كينج الميكسر بيقول لي مش الوان دي عمرو دياب ولا احمد سعد الاول له التلوين التاني. يعني بص احمد سعد بيعمل حاجه كتير، فممكن يكون عنده الوان برضو، بس يعني انت اللي جوب يا استاذ اسلم، احنا تحت امر حضرتك. ماشي، تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم على 92100. يا ترى ما هي وظيفه احلامك، ابعتوا لنا على 92100 ما هي وظيفه احلامك.
1: جديد زياد زازا وزينه وحياه عيونه على انرجي.

0: Energy din Țain 0.1.
1: În mezică, la
2: وظيفة من وظائف الأحلام الغريبة، والنهاردة هنتكلم عن وظائف غريبة عاملينها لاعبي الكرة حواليهم. مثلا هنبتدي بنيمار، بما أني قاعد في البرازيل فنبتدي بنيمار. نيمار مثلا مجمع حواليه مجموعة من أصدقائه القدام بتوع الفافيلا، الفافيلا دي الأحياء الشعبية في البرازيل العشوائية، تمام، ومجمع حوالي 5 أو 6 من صحابه، يديهم مرتب شهري في حدود 10,000 دولار، تمام، وظيفتهم انهم يقعدوا معه يصوروه، يطلعوا من ازمته النفسيه، يعملوا كذا يعملوا كذا، هم فاضيين له تماما. ده نوع من انواع ايه اللي هو حبايبي واصحابي وولاد جهتي، ده اولا. ثانيا ان طبعا يبقى دايما مودي كويس، دايما ما حدش يعني حواليا بقى ايه حبايبي اللي مظبطني وبيطبلوا لي وحاجات بالشكل ده، في حاجه ومفيش فايده برضو يتخانق وقلب الدنيا، ما فيش اي مشاكل يعني بتتحل معاه. المهم تعالوا نرجع تاني للرساله 92100. ازيك يا صبري؟ الحمد لله. على ازيك يا صبري؟ الحمد لله على موجود في حال، على اللي موجود فيه حاليا، بس كان نفسي اكون ظابط وسمعني سيلا في. ده دياب، مساء الفل عليك يا دياب، وربنا يكرمك يا رب. وظابط جميله برضو، بس يعني طب دي بقى الوحيده اللي لو عدى الوقت مش هتعرف تعملها. فصباح الياسمين اميره، حاضر يا اميره، هنشغل لك ساندي يعني الاثنين، بس احنا عندنا اغاني جديده كتير قوي، فيعني اتمنى انكم تدونا فرصه كي تستمعون الى الاغاني الحديثه. ماشي ماشي. على 92100 مستني كل رسائلكم. يا ترى ايه هي وظيفه احلامك؟ واقول لكم وظائف غريبه، ما اعرفش هل ممكن تكون الوظيفه دي من وظائف احلامك اللي هنقولها، ولكن اغلب الوظائف اللي معايا النهارده ليها علاقه بلاعبي كوره. اتكلمنا عن نيمار، يا ترى اللي بعده مين؟ هنعرف في اللينكات اللي جايه.

في وظيفة كمان مرتبطة بكريستيانو رونالدو، يا ترى ايه هي بقى الوظيفة اللي مرتبطة بكريستيانو رونالدو؟ هي مش هتبقى اغرب من الوظيفة المرتبطة ببالوتيلي. بالوتيلي معمول له يعني، او في حد متوظف عنده بيعمل حاجة غريبة جدا جدا جدا جدا، يا ترى ايه هي الوظائف دي وبياخدوا مقابلها كام؟ هو ده اللي هنعرفه في اللينكات اللي جاية. ولكن تقولونا على 92% ايه هي وظيفة احلامك بس لما نرجع هنقرا رسالتك. ومحمد طنطاوي مساء الفل عليك، مساء الفل على رقم اخره 300 ورقم اخره 79 ورقم اخره 23. في حد طلب سيلافي، ما تيجي نسمعها.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عشان ما نطولش على الرسائل، هنقرأ رسائل وناخد بقى ايه حاجة من الحاجات اللي انا محضرها لكم معاها. سؤالي تاني للناس، ايه هي وظيفة احلامك؟ وظيفة احلامك يعني الوظيفة اللي بتحلم بيها، يعني ممكن تكون متوظف دلوقتي بس انت في وظيفة كنت بتحلم بيها او بتحلم انك تكون فيها في وقت من الاوقات، ابعتها لنا لو سمحت عشان عندنا شوية حاجة كده عايزين نتكلم فيها عن الوظائف الغريبة، وعايز اعرف منكم ايه وظيفة احلامك، وممكن كلامنا مع بعض يفتح لنا سكك يمكن تقربنا من وظيفة احلامنا. ازيك يا صبري؟ انا خريجة اداب انجليزي واشتغلت بشركة كبيرة في دبي 6 سنين، ومن بعد ما خلفت أول بنت استقلت وقلت الأولاد أولى، والحمد لله بقوا 3 بنات بسم الله ما شاء الله، وخلصوا واحدة اتجوزت، وكان حلمي يكون عندي مطعم صغير في الطبيعة واستقبل الناس كلهم ضيوفي ومش زبايني، لأني بحب تحضير الأكل بنفسي ويجي لي ضيوف للبيت يكون في غاية السعادة. أنا بصبص مستنية. يا بصبص مستني ده، الدنيا كلها دلوقتي الترند في الكون هو الاكل، وانت عندك كونسبت اهو ان انت هتخلي الناس تبقى ضيوفك، فممكن تعملي حاجه تسميها الصالون، الانتريه، قط الضيوف، تعملي حاجه كده. انا بفكر على الهوا طبعا، ممكن تبقى افكار بايخه بس يعني انا بحاول افتح معاك، وتعملي اكل بيتي وتبقي زي الفل. ياما شفنا ناس كتير يعني

وحضرنا نجاحات لناس كتير عملت أكل بيتي، وإحنا ناس ذواقة وأكلة ونحب ندعم الحاجات دي، فيلا بيها يلا اديها على طول كده وابتدي، وإن شاء الله ربنا يوفقك. هرجع تاني للرسائل، تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم بعد راس الساعة. يا ترى إيه هي وظيفة أحلامك؟ وتسمعوا وظيفة عجيبة غريبة مريبة مع لعيبي الكرة أو مرتبطة بلعيبي الكرة في اللينكات اللي جايه.

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: اهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهاردة بنتكلم عن وظيفة احلامك. بعتولنا ايه هي وظيفة احلامك؟ والله الرسائل بدأنا نتناقش فيها مع بعض وبنفكر بصوت عالي، ويمكن وظيفة احلامك دي ينفع تعملها. في حاجات طبعا ما ينفعش، انما في حاجات ينفع تتعمل، فليه لا؟ فمثلا يعني زي ما قلنا على بوسبوس اللي يعني سخرت كل مستقبلها بعد يعني ما كانت شغالة في شغلانة كويسة، او لما خلفت لبناتها والحمد لله كلهم استقروا دلوقتي، يعني نفسها تعمل مطعم بكونسبت انها بتستقبل ضيوف عندها في بيتها، فليه ما تعملش كده يعني وتعمله؟ واحنا شفنا دلوقتي عوامل كتير تقول ان المشاريع اللي بالشكل ده اللي ما بيتصرفش عليها مبالغ مهوله بتنجح وبتبقى هايله وممتازه جدا جدا، والسوشيال ميديا بتدعم ده كويس جدا. فاتوكلي على الله واديها اديها. ابعتوا لنا ايه هي وظيفه احلامكم على 92.1، وانا مستني كل رسائلكم. عايزين نسلم على محمد طنطاوي اللي بيقول صباح الجمال على الكبير صبري، ممكن اغنيه عمك وعم بلدك اهديها الملك ابني هو بيسمع دلوقتي. مساء الفل عليك يا ملك. حاضر، انا عندنا اغاني جديده كتير قوي بس هنحاول ان شاء الله. ممكن اغنيه شاكيرا ده رقم اخره 34 لكاس العالم 2026 ان شاء الله. حاضر، اننا الاثنين والله انا بتقطع من جوايا ونسيت تعمل فرح، بس يعني هنعمل ايه؟ هنوازن ما بين الاغاني اللي عندنا والاغاني اللي انتوا طالبينها. صباح الفل على الكبير، ممكن اغنيه ما قلناها؟ والله انت جميل وافكارك اجمل، ربنا يخليك يا رب. واول ما يتحقق حلم انت هتكون في الافتتاح واول ضيوف ان شاء الله يا رب، اكون في مصر وقتها، وانا يعني ده يشرفني ان انا اكون في افتتاح محلك، وربنا يوفقك ويكرمك في مشروعك ان شاء الله. مساء الفل عليك يا اميره. حاضر، هنحاول نشغلك اللي انت طالباه باذن واحد ان احد. ايه هو مشروع احلامك؟ ابعتوا لنا على 92.1.
3: جديد توليت على انرجي، ولا عش ولا كان.

لاعب مانشستر سيتي ماريو بالوتيلي من اللعيبة اللي معروف عنهم انه يعني ما بيعرفش يعتني ببيته، فممكن تلاقي بقى حريقة طلعت مرة واحدة، حاجة اترمت، حاجة اتحدفت، حاجة اتكسرت، حاجة اتدغدغت، والموضوع احيانا بيعرضه هو الكوارث. فمانشستر سيتي هو اللي اتخذ القرار وقرر ان هو يعين ست عجوزة تبقى بتزور بتروح البيت عنده بانتظام عشان هي اللي تنظف وترتب وتبص وتقول له ما تعملش كذا، ما تشوف، ما تبصش على كذا، ما تحركش كذا من مكانه، يعني حاجة كده زي الأم، عشان هو كمان برضو إيه يعني يكش منها فوق إيه، ترتب له بيته، لأنه منين ما بيخش المطبخ يعمل كارثة، منين ما بيقعد في حتة يعمل كارثة، منين ما بيحاول يرتب حاجة بيعمل كارثة، في حاجات غريبة جدا. فدي وظيفة من الوظائف العجيبة والغريبة. يا ترى، يا هل ترى ايه هو، ايه هي وظيفه احلامك؟ شيمو عنان بتقول كافيه نسائي فقط. عنصريه، ولكن بتهيالي في حاجه زي كده، اعتقد في حاجه عملوها زي كده، وعندنا في مصر اعتقد بيبقى في بارت في بعض الدول العربيه للسيدات، ده طبعا شيء مفهوم، انما كافيه نسائي فقط ماشي، مفيش مشاكل يعني، ما تربيه فيك يا شيمو، بس اعتقد ده حاجه سهل انها تتعمل يعني، ولا ايه؟ حاولي كده تفكري، وان شاء الله اللي عنده اي فكره يقول لنا على طول. وظيفه احلامك ايه؟ ابعتوا لنا على 92 100.

يا ترى كريستيانو رونالدو عامل من ضمن الطاقم اللي بيعاونه او معاونيه وظيفه غريبه هتكون ايه؟ هقول لكم الوظيفه دي بعد ما نطلع اعلانات ونرجع. بس قبل ما نرجع عايز اقرا رساله اميره اللي بتقول انا عايز اعمل كافيتيريا على البحر وعايز اقدم عصاير فاكهه. يا سلام، في حاجات من دي، في نماذج من دي كتيره حوالين العالم. محل على البحر بيبقى خشب في الغالب، يعني له شكل كده وطابع معين وبيقدم فاكهه بس، فليه لا؟ واعتقد ان احنا ملوك الترندات في مصر والشاطئ بتاعتنا بقت. بس يا ترى الايجار كام بقى على البحر عندنا؟ حاجه صعب شويه، بس يعني ربنا يوفقك ان شاء الله وتحققي كل احلامك يا امير. انت وكل مستمعينا بعت لنا ايه هي وظيفه احلامك على 92100 واستنوا عشان تعرفوا كريستيانو من ضمن الموظفين اللي موظفهم علشان ينمي نفسه. موظف يعمل له ايه؟ اما نركع هنقول بطل ان شاء الله.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: أنتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي، البرنامج برعاية إن درايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينغلونغ بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: قبل ما نطلع نسمع الفاصل والاغاني، قلت لكم ان في كريستيانو رونالدو تحديدا معين من ضمن الطقم بتاعه وظيفه غريبه جدا. وهو معين ايه بقى؟ معين منسق نوم، خبير نوم. ده بيعمل ايه بقى؟ ده شغال على ساعات النوم بتاعت كريستيانو رونالدو علشان يظبط له ساعته البيولوجيه. كريستيانو رونالدو ما بيهزرش في حياته خالص، يعني حتى عامل كده مع ابنه. فالخبير ده بيقول لك انه مقسم نومه ل 35 دورة اسبوعية موزعة بدقة بين النوم الليلي وقيلولات النهار، والمراتب بتتغير بانتظام عشان ينام نوم هادئ. موضوع المراتب ده والله مش عايزين نشتكي احنا، يعني خلينا ساكتين. مراتب والمخدات، عارف انا نفسي اقضي بيت اللي ساكت وبصص في السقف، بس ما اتكلمش بسبب موضوع المراتب والمخدات ده. قلبي وز بيغيرها بقى. تعرف المرتبه بكام؟ اقول له هو ده مش دراه. المرتبه بكام؟ ابعتوا لنا ايه هي وظيفه احلامكم على 92100. يمهل ولا يستمهل.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: عدنا إليكم مرة أخرى. بول بوجبا بقى لما كان بيلعب مع مانشستر يونايتد كان عمي بقى كان مركب حوض سمك ضخم وفخم جدا في القصر بتاعه، وفجأة اكتشف أن حوض السمك ده له تفاصيل بقى، يعني صيانة بقى وتغيير مية وحاجات كده. فرح موظف شخص محترف مهمته اليومية انه ينظف حط السمك ويحط اكل للسمك والسمك يسمك. بس انا ايه اللي بيخلينا افتح الحاجات دي والله العظيم في الحر ده والناس عاد عاد، انما هنقول ايه قولوا لنا ايه هي وظيفة احلامكم بدون شتيم الله يخليك. ايوه كده على 92 بستني.
2: جديد نورين وزيد خالد على انرجي قلبي وعقلي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أمنية من اللي بيسمعونا من برا مصر بعتها بتقول لي نفسي أشتغل زواقة أقعد ويجيبوا لي أكل أدوقه وأقول لهم رأيي فيه بس بيبقاش على السوشيال ميديا والنت والحاجات دي. وفيه على فكرة فيه وظائف كده يعني. أنا مثلا الشيف شربين, الشيف شربين الشيف العظيم المشهور طبعا اللي كلكم عارفينه قبل كده, قال لي إن هو من ضمن لجان الزواقة بتوع الشاي اللي بينقوا أجود أنواع الشاي وبيختبروا وده محتاج حساسية تذوق شديدة جدا يعني. مش أي حد ماسك كوباية شاي ويشرب ويقول الله يا سلام ولا يشفط شفطة أم صدي, لا خلاص ده موضوع محتاج حساسية شديدة جدا جدا ومعرفة كبيرة جدا جدا عشان تشتغل زواقة. مش حاجة فاضية يعني, أو مش اللي هو بقى أي حد يروح مطعم ويقعد يأكل ويقول لك جوسي ولوسي وحاجات كده. ليه اختبارات يا اسلام؟ انا بعد كده هدخله معايا في يعني ايه يبقى كوهوست عشان ايه احيانا بيشارك في حاجات وهو الناس مش سامعاه فببقى نهبل بقى طالع كده بكلم نفسي زي العبيط. فمش عارف ليه اختبارات ولا لا, بس اكيد ليه اختبارات. عموما يا استاذ اسلام لما يعني يكون زواقة زي زواقين الشاي دول ناس معدودة جدا جدا على مستوى العالم, فيعني في حاجة زي كده امنية مش عارف بقى انت هتعرفي تناليها ولا لا, بس لو ما نلتهاش صفحة على السوشيال ميديا وانزلي اي مطعم غبي عليه وعودي زوقي زي ما انت عايزة وبعد كده هيجيلك الاكل تزوقي لو ربنا كرمك ان شاء الله من غير ما تدفع ولا نكلم.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: في يعني مجموعه من المستمعين بيتابعوني على طول على السوشيال ميديا وبعتل لي بعض المواضيع انبوكس، وليه ما بتتكلمش في الموضوع ده، ده الموضوع اللي بالدنيا، ليه مش عارف ايه، حوادث زي اللي انتوا عارفينها، ومتاكد ان انا مجرد ما قلت حوادث انتوا كيف جه في دماغكم الحادثتين اللي من امبارح يعني مسمعين، سواء الرجل اللي فضح، العجوز اللي ما بيختشيش ده اللي فضح على السوشيال ميديا، او الشخص الاخر اللي ارتكب جريمه. طالما يعني الحمد لله الداخليه عملت دورها بسرعه جدا، يعني ما حدش لحق، هو الموضوع اكتشف اتقبض عليه خلص الموضوع، فاحنا بقى ساعتها هنعمل دورنا، وهو ايه؟ الترفيه عنكم، لاننا اذاعه ترفيهيه، فمفيش داعي ان احنا يعني كفايه، مش كفايه الاغاني النكديه كمان ننكد عليكم بالاي بقى اخبار ونكد، انما لما بيبقى موضوع محتاج سبوت لايت، محتاج ان احنا نركز فيه كمان ونزق دقه من عندنا مع اللي بيعملوه الشباب في السوشيال ميديا مع غيره، علشان بعض الجهات تاخد بالها وتاخد اكشن، خلاص ساعتها نبقى نتدخل ونتكلم. انما طالما خدت اكشن يبقى احنا يعني مش طالبه، يبقى نبسط ونفرح وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين كما نحن معتادين. رب تنبسطوا بالاغاني اللي احنا بنلعبها، وتنبسطوا بالاغاني الجديده اللي عندنا، انتوا عارفين بقى جو الصيف محتاج طاقه ونفحه من الاغاني الحديثه، فهيا بنا نستمع الى الاغاني الحديثه ونعود اليكم بعد الاعلانات.
2: اسمعوا اغنيه بلبله من البومي بلبله الجديد اكسكلوسيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
3: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو، من غير هدومي شخصية، من وانا عشرين واسمي عارفينه، عقلي غريب

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد انا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت انا رجع دلوقت.

0: بمناسبة البلبل كلمة غريبة جدا يعني ما تفهمش يا بلل ولا ايه. المهم يعني البلبلة يعني او اللي هو بمناسبة البلبلة. فابننا صلاح بيك لا تتركني هيك كان مع اول في اول مباراة مع نادي الطرابزون امبارح, اللي طبعا يعني دلوقتي السوشيال ميديا وكمان القنوات الفضائية العارضة للمباريات التفتوا للدوري التركي بوجود محمد صلاح. صلاح تقريبا لعب نص ساعة في الماتش, وطبعا مسار اللعب اتغير, ضيع فرصتين تقريبا في الدقيقة 66 والدقيقة 77, ضيع فرصتين له يعني بيحاول يندمج مع الفريق لسه, والماتش انتهى بالتعادل. ولكن المباراة القادمة لطرابزون, شوف شوف لي يعني بقينا بنجيب سيرة الدوري التركي وطرابزون على المهم يعني هتبقى مهمة لأنها هتبقى في نطاق منافسته الدولية, وهيبقى فيها النجم محمد صلاح كأساسي. فنتمنى له التوفيق, نتمنى التألق والتهديف بقى بإذن الله في المباريات القادمة. هو ده حال الدنيا, بس الواحد فخور إن ابن مصر محمد صلاح هو اللي جاب السبوت لايت وحطه هناك. ده حاجة طبعا تسعدنا جدا جدا, لأنه ابن بلدنا الأصيل المحترم اللي دايما تطلع منه حاجات رائعة, وأخرها طبعا تكفله بدفع الغرامة كاملة عن مدرب حراس المرمى في المنتخب.
1: جديد محمود العسيلي على انرجي يا لهوي.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: ايوه زمه زمه زمه.

0: هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. ربنا نقولكم اللي في بالكم كله بإذن الله، وتبقى أيام سعيدة على الجميع إن شاء الله. وبكرة هيبقى معادنا مع حلقة جديدة من قول يا كبير. سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج أشهب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. وبكرة بإذن الله من 2 ل 4 العصر هبقى معكم في حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على الميكسر كينج الميكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكن وشو أخباركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام ولا باس. يا جماعة الخير حلقة جديدة من عيشها بأنرجي معك وائل منصور، والأسبوع الجاي إن شاء الله من عامل ركعة البرنامج، بس لسه هي فترة نقاها كانت عيانة شوية وإن شاء الله رجعة من يوم الحد اللي جاي. يعني منا كانت عايزة ترجع النهاردة بس قلنا لها لا خليه يريحي كمان أسبوع، فإن شاء الله رجعة يوم الحد اللي جاي البرنامج وترجع يعني بيتها بسلام إن شاء الله. 92100 ده رقم الأسماس، أنا وائل منصور هبقى موجود معاكم لمدة ساعتين على الهواء. حاجات كتير حصلت الويك أند ده، في دراما كتير، في أحداث كتيرة، في أخبار كتيرة، يعني خليكم معايا عشان نعمل ريكاب لأهم المواضيع، وفي نفس الوقت كمان هنفتح دبيت في حاجات كتيرة جدا حصلت، لأنه في انقسام فيها ما بين الجمهور على الإنترنت، والإنترنت يعني بيبقى ممكن نقول هو نبض الشارع. زمان كنا نبض الشارع شارع حقيقي، بس دلوقتي الإنترنت هو النبض الشارع، يعني في ناس وهمية وفي بوتات وفي حاجات كتيرة جدا، بس في الآخر this is what we got من التكنولوجي. ف يعني زي ما ناخد محاسنها ممكن ناخد كمان مساوئها. نروح نسمع أغنية جديدة لأحمد سعد وجودي سعد بنته كده كده ونرجع تاني، يلا بينا.

اللي عايز يسمع اي اغنيه من دلوقتي يقول لي على 92 10 ده رقم الاس ام اس. طبعا لازم يعني ابدا الحلقه بان انا اقول انه كلنا تابعنا خبر الحادثه اللي حصلت في مول في التجمع الخامس بسبب اسطوانه هيليوم وتابعناها وكانت فايرل جدا. اكيد اكيد يعني البقاء لله وربنا يرحمهم من الناس اللي توفوا. و بصراحة أحب أحيي المواطنين وتماسك المواطنين مع بعض. وإحنا كمصريين لما بنكون في أي حاجة بتحصل بيبقى فيه كده شجاعة وفي في في في حب وفي حاجة حلوة قوي حصلت إنه الناس كلها تلمت والناس اللي ساعدت والناس اللي راحت محدش جري من مكان بس وخلاص. فتحية ليهم وتحية طبعا لأجهزتنا وإزاي تعاملوا مع الموضوع. فهي طبعا فجاعة كبيرة جدا جدا جدا. بس ناس يعني تابعت الأخبار وشافت أنه في حاجات يعني زي إيه أخبار ليها, زي مثلا أنه الأجهزة تمكنت أنها من ضبط بائع أنابيب الهيليوم اللي استخدمت في واقعة الانفجار داخل أحد محال بيع الهدايا اللي كان موجود, لأنه السبب من محل هدايا كان موجود في أرابيلا التجمع. وهي أسطوانة الهيليوم المفروض أنها عملت كده ماشي, وده كان في الطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا في التجمع الخامس. فطبعا تم الاستجواب علشان يشوفوا مصدر الأنابيب دي وإزاي وصلت للمحل. وكان في حريق محدود بس قوات الحماية المدنية ربنا يبارك لهم اتمكنوا من السيطرة عليها ومنع امتداده إلا المحلات والمنشآت المجاورة. طبعا ناس كتيرة جدا بتسأل أو لما سمعت كلمة أسطوانة هيليوم كله قال لك علشان كده الأجهزة مسكوا اللي هو مورد الأسطوانة, لأنه الهيليوم أصلا غاز خامل يعني مش بيشتعل, يعني الهيليوم ما يعني ما بيتفاعلش مع الأكسجين, بالعكس بيشفطه. ولو خدتوا بالكوا في ناس كتيرة جدا بصت قالت طب إحنا في مصر في 5 شهور كان في ثلاث حاجات أو ثلاث تقارير قالوا أن أسطوانة الهيليوم كانت سبب الانفجار أو الحريق. وفي نفس الأسبوع ده يوم 11 أغسطس يعني إحنا النهاردة يوم 16 في دار السلام في ميدان المطبعة حصل برضو نفس الموضوع. والواقعة هنا الأخبار قالت أنه في حادث في مطعم وناس قالوا حادث في محل ألعاب. وتقارير لاحقة نقلت عن التحقيقات قالت أن أسطوانة هيليوم تعرضت للحرارة وانفجرت. فناس كتيرة بتسأل طيب هو في نفس الأسبوع إزاي أسطوانة هيليوم غير قابل للاشتعال؟ طب هل ممكن يكون الأسطوانة نفسها لو جواها غاز مش قابل للاشتعال إنها ممكن تنفجر أو يحصل حاجة؟ ممكن لو الوعاء فيه غاز مضغوط تحت ضغط عالي وليها حاجات علمية كده مش هتكلم فيها. فبس في ناس حرفيا حرفيا حرفيا ونقلا عن حد أعرفه بيقول لي إنه بتروح مثلا محل البالونات يقول لك عايز البالونة ديت تتنفخ إيه في عندنا هيليوم ده هيبقى مثلا ب 150 جنيه البالونة, وفي عندك غاز عادي مخلوط ب 40 جنيه وهكذا. ففكرة الناس متقبلين ده عادي إنه يمزجوا ده بده ده مش عادي. يعني أقل من 5 شهور حصل 3 حوادث كان سببها أسطوانة الهيليوم, فاهمين قصدي؟ هتقولي امتى اول حادث؟ في دمياط الجديدة اول يوم عيد الفطر حصل برضو نفس الموضوع في محل ألعاب. طبعا في لغط حوالين محل الألعاب خاصة ده اللي في أرابيلا التجمع لأنه تم إغلاق الفروع بتاعته وحصل. يعني أنا مش عايز أخش في التفاصيل إيه لأن احنا هنا يعني أنا بتكلم من ناحية اجتماعية إنه إيه اللي بيحصل والآخره. بس فطبعا ودي تحقيقات أكيد بتتعمل دلوقتي زي ما قلت لكم من اول الخبر. وبرافو على الاجهزه جدا جدا جدا جدا انه على طول ده أسطوانة هيليوم, طب ازاي مين اللي بعد كذا كذا يا في تحقيق رسمي. وده اكتر حاجه بتطمني انا كمواطن انه حوادث زي دي بيتبص لها بعين الاعتبار هو لا ده مش عادي انه يحصل, فالاجهزه تروح وتحقق ويحصل التحقيقات مش مجرد تحقيقات اوليه, لا بيبقى في حاجه معينه بتتعمل. فتحيه كبيره جدا لاجهزه الدوله في الحته دي بالصراحه. وانا بتابع الاخبار لا يعني على اكمل وجه, وطبعا لازم يكون في تقنين اكتر وحمايه اكتر في الحته دي من قبل ما اعرفش بقى تصريحات الهيليوم ولا ما اعرفش اسمها ايه. بس يعني بس كده. فأنا قلت لكم إيه أو الأخبار أو التطورات بتاعتها, وطبعا ربنا يرحمهم ويعني يصبر أهليهم أكيد. نروح نسمع إيه؟ نروح نسمع شيرين ونرجع تاني.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه، منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف، مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: كسجل الضريبي 210-181-052.
1: دهن عمرك.
2: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
4: أنا وائل منصور.
3: وأنا منى عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
5: الناس اللي بتسمعني دلوقتي، في حاجة غريبة جدا جدا جدا حصلت ومثيرة بشكل مخيف. أنا مش عارف إزاي الإعلام ما اتكلمش عنها، أو يعني عملوا عليها ضجة كبيرة، أو إزاي إحنا ما نعرفش ليه على طول الأخبار اللي بنعرفها هي مثلا ليلى زاهر وجمال هشام جمال، مش عارف الدراما اللي بتحصل في بورتو مارينا. في أخبار كتيرة جدا حلوة ومثيرة جدا جدا جدا لمشاكل كبيرة، بس الخبر ده استوقفني بشكل مخيف. والخبر ده من قريب على فكرة، مش من بعيد، في اليابان. مش عارف أقول لكم إيه، بس ممكن يكون مستقبل اختفاء السرطان موجود جوه أمعاء ضفدع ياباني. إزاي بقى؟ هقول لكم. في فريق من Japan Advanced Institute of Science and Technology في اليابان جمع بكتيريا من أمعاء ضفدع الشجري الياباني، وطلعوا 45 سلاسة بكتيرية مختلفة، وبعد اختبارها لقوا أنه 9 سلالات عندها نشاط مضاد للأورام، وأقواها كانت بكتيريا اسمها إيوينجيلا أمريكانا، ودي اتعزلت تحديدا من أمعاء الضفدع الشجري الياباني. ماشي، للناس ما تعرفش ايه البكتيريا اللي بتبقى، كل واحد عنده بكتيريا في امعائه، بتكون بكتيريا صديقه بتشتغل على تساعدك في المناعه، تساعد انك انها تبتدي انها تعمل تراجليت او تنظم حاجات معينه في المناعه عندك، حاجه ليها دعوه بالبطن، بكله، بكل اعضاء جسمك، من اللي هي المفروض اسمها جات مايكروبيوم، او البكتيريا الصديقه او البكتيريا النافعه. المهم جابوا بكتيريا اسمها إيوينجيلا أمريكانا من أمعاء الضفدع الشجري الياباني، وجابوا فار عنده سرطان القولون، أدوله حقنة وريدية واحدة من البكتيريا. تخيل إيه اللي حصل؟ الورم اختفى بالكامل، ما اختفاش 90% ولا 98%، 100%، واستجابة كاملة، مش في فار واحد، في كل الفيران اللي كانت موجودة. 100 فار، المية اتحقنوا مرة حقنة واحدة فقط بالبكتيريا دي في الوريد، الورم السرطاني اللي هو القولوني اختفى بالكامل. طب ازاي بكتيريا ممكن تقتل سرطان، وايه البكتيريا الفظيعة دي؟ الموضوع مش مجرد ان البكتيريا سممت الخلايا السرطانية، لا، هما لقوا آليتين: هجوم مباشر على الورم، عندها قدرة توصل للورم وتتكاثر فيه وتقتل كل الخلايا السرطانية. لما حقنوها في الوريد لقت البكتيريا كلها راحت شافت الورم فين وتجمعت عليه بالظبط. يعني لما انتوا عارفين كده في رمضان مثلا عاملين المدلعة، عاملين مش عارف، كلنا نروح نتلمع على المدلعة وهكذا. تاني حاجة، الآلية التانية انها شغلت جهاز المناعة ضد الورم. البكتيريا دي زي ما بقول لكم، عادة البكتيريا عامة في البطن بتحفز المناعة، دي بقى راحت ايه جوه الورم، حفزت استجابة مناعية، خلت كل بقى البي سيلز والتي سيلز والنيوتروفيلز كلها تهاجم الورم. يعني البكتيريا تدخل توصل للورم تضر الخلايا السرطانية مباشرة، وكمان تعمل انذار لجهاز المناعة، والمناعة تكمل الهجوم ويقضوا على الورم بالكامل. طيب ده مهم جدا ليه؟ لأنه أهم التحديات في علاج السرطان إن احنا عاوزين نهاجم الخلايا السرطانية من غير ما نؤذي الخلايا الطبيعية، لأنه ساعات مثلا الكيمو ما يعرفش يفرق ما بين الاثنين، ده وده. طيب هل ده معناه أنه قربنا من علاج جديد للسرطان؟ ما قربناش، لكن ممكن ده يكون بداية لاتجاه علاج جديد، لكن لسه بدري نقول أنه علاج للإنسان، ودي أهم جزء في القصة. الدراسة دي في مرحلة اسمها preclinical يعني قبل السريرية، يعني النتائج الأساسية اللي بنتكلم عنها حصلت في نماذج حيوانية ومش في مرضى سرطان. والبحث اتنشر في مجلة من أهم المجلات اسمها Gut Microbes في آخر يعني آخر ديسمبر 2025، يعني من 7-8 شهور بالضبط. فطبعا لازم نكون عارفين هل البكتيريا دي بالذات اللي كانت في بطن الضفدع هل هي أمنة تماما للإنسان، هل ممكن تعمل سبسس، ممكن تعمل عدوى، هل الجهاز البشري المناعي بيتعامل معها بنفس الطريقة، هل تقدر توصل لنفس الأورام البشرية بنفس الكفاءة لوصلتها في الفيران وهكذا، هل أصلا هتنجح في أنواع أخرى من السرطان ولا لا. ده السؤال، يعني ما نقدرش إن احنا نأكد ده، بس الأجمل في الموضوع إنه الفكرة نفسها ممكن تكون أكبر من بكتيريا الضفدع. الباحثين ما كانوش بيدوروا بس على بكتيريا بتقتل السرطان، بس فتحوا باب لفكرة انه الحيوانات عندها بكتيريا ومايكروبيومز مختلفة في بطنها مختلفة عن البشر، وبالتالي ممكن يكون عندها بكتيريا ليها خصائص علاجية احنا لسه ما اكتشفناهاش. هم اختبروا 45 سلالة فقط من 3 انواع من الحيوانات ولقوا 9 مضادين للأورام. فالمستقبل او الفيوتشر ممكن يكون مش علاج سرطان ببكتيريا الضفدع، بس ممكن يكون ان احنا اكتشفنا مكتبة ضخمة من البكتيريا الموجودة في الطبيعة ونحول بعضها الى ادوية حية مضادة للسرطان. لانه ده لو نجح مع البشر فاحنا ممكن نشوف حاجة اسمها او حاجة شبيهة بحاجة اسمها الادوية اللي عايشة او الليفينج دراجز، حد فاهم حاجة؟ بس ف ريكاب للي بيحصل، يعني العلماء في اليابان اكتشفوا بكتيريا في أمعاء ضفدع تقدر في نماذج فيران تهاجم الورم مباشرة وتشغل جهاز المناعة ضده لدرجة اختفائه بعد جرعة واحدة فقط. ده ممكن يفتح باب جديد لاستخدام البكتيريا كدواء حي للسرطان، لكن لسه الطريق طويل قبل ما نعرف إذا كان هيشتغل بأمان وفعالية في الإنسان. بس ده بيقول لك مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة، وأظن الخطوة دي اتخذت.
2: النهاردة عيد ميلاد فنان مش هيتكرر، أغانيه بتغير مودك 180 درجة وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد، لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
1: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي،
2: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال. عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي،
1: خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي.
2: انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني، كل سنة وانت ممتعنا بأغانيك وبتثبت لنا كل شوية ان فعلا اللي جاي احلى.

سنة وانت طيب يا أستاذ تامر. لوسي أنا بدأت أقلق على منا والله. لا يا لوسي ما تقلقيش، هي بس كانت عيانة شوية وخفت، بس هترجع إن شاء الله يوم الحد علشان تكون خفت قوي يعني. بس هي كانت واخدة أجازة السنوية بتاعتها، وبعدين في أسبوع عيت فخدته أجازة عشان ما تيجيش تعدينا، فاهمة قصدي؟ بس هي دي دي الفكرة، ما تقلقيش. طيب تعالوا نرجع كده ايه بيومين تقريبا ورا، ونشوف نتكلم على حاجة كانت ولا زالت يعني. أنا ما بين كل بوست وبوست بلاقي حد عنده رأي في الموضوع، يا إما لغة جسد، يا إما حد بيحلل هي ليلى بتفكر في إيه وهشام بيفكر في إيه. طب وأنس نفسه كان قاعد عمال بيقول إيه العلاقة ما بين زوجين طلعوا على في برنامج أونلاين مع أنس الإماراتي، وهم ليلى زاهر بنت الفنان أحمد زاهر، وهشام جمال اللي هو المنتج والممثل وكان مغني برضو. أنا مش عايز أتكلم في اللي هم قالوه، بس أنا دايما بحب أتكلم في رد الفعل، أو بحب أتكلم في ما بعد، ماذا بعد، لأنه مش من مكاني أن أنا أصلا يعني، وأنا مالي يعني بجد وأنا مالي. بس لدرجة بس الناس هجمت الكابل، أو هجمت خاصة تقريبا الزوج، معرفش حد يصلح لي إذا أنا غلطان، بس هجموه وقعدوا يعني يعيبوا في الاتنين ويعيب في ده ويهجموا ده، وانت ازاي راضية وإحنا مفروض ننقذها ودي علاقة توكسيك ومش عقوة ولا آخره، لدرجة إنها في الآخر نزلت بوست من صفحتين ورقتين فولوسكاب بعد الحلقة ما أخدت أكبر من حجمها بكتير، وطلعت وضحت قالت يا جماعة اللي حصل يعني من الآخر يعني. طب مش هقرأ لكم كل حاجة، بس هقول لكم الملخص، ان هي وضحت ان كل اللي حصل ده سوء تفاهم بينها وما بين هشام، وان علاقتهم مستمرة بقالها حوالي 4 سنين ونص، وطلبت من الناس ما تحكمش على علاقتهم من موقف واحد، وقالوا ان هم بيتمنوا يكملوا حياتهم سوا، ودعوات الناس ليها خصوصا انهم بيستعدوا لاستقبال اول مولود بيهم ليهم، وانه الناس حكمت على الموقف من طرف واحد وبس. يعني في ناس بقى دخلت بقى اللي هو كومنتات، وفي ناس بتشتم وناس مع وناس ضد، جماعة الحياة أبسط من كده. بس برضو الواحد بيطرح ويسأل ويتساءل، لما المشاهير يقرروا يحطوا جزء كبير من حياتهم العاطفية قدام الجمهور، ما انت حاطط بقى on display، لأنه احنا مع احترام خصوصيات الناس أو علاقتهم يعني. حتى تيجي تقول مثلا احنا امتى هنفرح بيكي او امتى مش عارف مين، طب هل حد في حياتك انت مالك؟ اسأليني عن عمل. زي مثلا إلهام شاهين شفتها من كم يوم، حد بيسألها هنشوفك عروسة امتى، فقالت له ايه السؤال التافه ده؟ صراحة قعدت اضحك، قلت له ايه السؤال التافه ده، انا السؤال ده عفى عليه الزمن، واسألني عن حاجة مفيدة، اسألني عن كفاية بقى الأسئلة دي. فهل التدخل في حياتهم الشخصية أو إن إحنا عاوزين نعرفه والآخره دوت حاجة مكفولة ليهم أو مكفولة لأي حد حياته الشخصية، مش عشان مشهور يبقى مباح، لكن لما المشاهير يقرروا نفسهم يحطوا جزء كبير من حياتهم دي قدام الجمهور on full display، يعني هم طالعين مش بيتكلموا عن أعمال، بيتكلموا على نموذج للعلاقة، فهل ده بيدي الجمهور حق إنه يكون رأي وينتقد ويهاجم؟ يعني حتى لو هم اختاروا يشاركوا تفاصيل علاقتهم، في حدود ما ينفعش الجمهور يتخطاها؟ وليه في رأيكم اللي بيسمعوني الموضوع بيتحول من مجرد ان انا بتابع الحلقة او بتابع الخبر ده او حتى بختلف في الرأي، ان انا اهجم على الطرفين او واحد منهم يعني؟ بس سؤال برضو للنجمة او النجمة او السليبرتيز، لما بتفتح لنفسك او بتفتح باب حياتك الخاصة للجمهور، هل الجمهور من حقه يدخل ويتدخل ولا يتفرج من غير ما يحكم؟ وهل هنا بنتكلم نحكم لان انا محطوط on display؟ ما انا في الاخر الفنان او النجم بيديني عمل فانا بحكم عليه من خلال ايرادات، فهل ده نفس الموضوع اتعامل معاه لما يجي يديني حاجة عن حياته الشخصية، فانا ابتدي احكم برضو واكون عايز نتيجة ولا لا؟ فالثقافة دي يعني الحكم ده جاي منين؟ احنا نحكم على الناس اللي قدامنا بس مجرد ما قالوا رأيهم خلاص، او شاركوا حتى من من من من حياتهم، ولا لازم الواحد يتفرج بس من غير ما يحكم او من غير ما يقول رأيه؟ او يعني نعمل ايه يعني؟ انت كمشاهد او كمستمع انت بتعمل ايه؟ وده السؤال ده حقيقي حقيقي جنون من جوايا، مفروض تعمل ايه؟
تكون رأي وتخليه خلاص أنا خدت الرأي ده. إيه ده بصوا ده أنا شفت كنتوا قاعدين مثلا في السفرة بتتغدوا بيبقى نقاش. آه ده أنا شفت مثلا فيديو لزوجين سيلابريتيز موضوع بجد أثار اهتمامي بس هو مش كده. فبيبقى بيدي زي فكرة أنه كنت تكلموا فيها على السفرة وتقولوا رأيك وده رأيه، ولا نخش نحاول ننقذ حد من الطرفين اللي قاعدين قرادي سجلوا الحلقة دي وthey moved on with their lives وقاعدين عايشين وهي حامل وبتخلف وعندها حياتها وإلى آخره، كان احنا داخلين جنودنا جايين ايه نحررها مثلا. معنا نفسي افهم بجد ال ايه الصح، فاهمين؟ 9210 معاكو المنصور، دي روحي انغام نسمعها. انغام عملت حفلة جامدة جدا في السعودية، بيقول لك غنت لمدة 3 ساعات ونص. في أحد الصحفيين قال دي ممكن من أكر أحلى الحفلات اللي شاف في حياته. ف برافو أنغام. أنغام يعني is flourishing وبتبدع أكتر وأكتر، وكانت ضيفة عندنا قبل كده في أنرجي، خاصة كنت أنا وزهرة رامي عملنا لها انترفيو، كان من أحلى الانترفيوهات اللي عملناها. ممكن يبقى تخشوا على يوتيوب وتشوفوها يعني. أنغام دي روحي.

أغنية حلوة قوي بتاعت تسعة اتنين واحد صفرين ده رقم الأسماس. قولي لي عاوزين تسمعوا أغاني إيه دلوقتي علشان ألعبها على طول. مش محتاجة أقول لكم في أغاني كتيرة جدا جدا جدا جديدة. فقولوا لي أنتوا عاوزين تسمعوا إيه من كل الألبومات الجديدة عمالة تنزل حتى القديمة. أو مش شرط يا أخي، مش عايز أسمع أغنية جديدة، أنا عايز أسمع أغنية قديمة. أنا حر. أنت حر. المزيكا لعبتها. 92 100 رقم الأسماس. موضوع تاني نفتحه لكن بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية دي.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو، النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: على الواتس اب جالي رسائل كده، بالذات في جروبات احنا عارفينها، انتوا عارفين الجروبات بيكونوا مثلا اي حاجه بتحصل، ده حصل بجد، ده هيحصل بجد ولا اخره. ففي على جروبين يا جماعه، هي هتمطر بكره بجد، حد جاله الخبر ده انه الارصاد قالت انها هتمطر في عز اغسطس. دورت على الخبر وقعدت اشوف انه هو الخبر مش زي بالظبط ان هي هتمطر بكره وبكره هيبقى في شتاء ولا اخره. لا هقول لكم، هيئة الأرصاد حدثت أنه بكرة يوم الاثنين هيبقى فيه سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد.

فاحنا في عز اغسطس الارصاد بتتكلم عن سحب منخفضه وفرص امطار خفيفه على بعض المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري. الاغرب ان السحب ممكن تمتد لحد القاهره الكبرى لكن من غير توقعات بامطار على القاهره نفسها. حد مركزين في اللي انا قلته؟ يعني هي فكرة لطيفة ولذيذة يعني انه يكون في فرص مطر في منتصف اغسطس بس مش للدرجة انه نحن نقول القاهرة داخل على مطر يعني. يا رب اكون وضحت. كايروكي حاسب حاسب من احلى اغاني الالبوم بيقولوا فنسمعها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
3: أعزائي المستمعين،

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.

0: Energy din Țaim. Point One.
1: În mesică? La vechi.
2: طيب من الرسائل اللي جات لي مساء الخير عليك يا حبيبي انا احمد بيه عبد القادر وكنا بنتكلم على الفنانين لما حياتهم الشخصيه بتكون موجوده قدامنا اون يعني على السوشيال ميديا ايه كنا بنسال اذا كان نقدر نكون راي ولا نحكم ولا ان احنا حتى نشارك براينا في الموضوع ولا ملناش دعوه ولا ايه بالظبط فبيقول انا كفنان او كشخص عادي ما ينفعش اعرض اي امر يخص حياتي على السوشيال ميديا اطلاقا لأنه الناس ما عادش ليها دعوة غير بحال الناس دلوقتي فكده كده هيتدخلوا ثانيا طالما حضرتك كفنان فتحت باب للناس تشوف منه حياتك يبقى ما تزعلش مني كجمهور إن يتدخل فيها ده كان رأي أحمد بي عبد القادر فمعرفش هل تتفقوا معاه ولا لا 92 100 رقم الاسماس بعتولي كل الأغاني اللي انتوا عاوزينها دلوقتي حالا ونروح نسمع توليت إيه رأيكم اسمعوا دلوقتي ولا توليت هاي ظرف يلا حقكوا عليا حقك عليا توليت

في خبر قريته دلوقتي بس بحسه انتصار لينا كلنا. يعني حد اخيرا بيتكلم بالنيابة عن المواطنين كلهم. والخبر ده جاي من نقابة صيادلة القاهرة. هتقول لي ايه علاقة نقابة صيادلة القاهرة يعني برغبة احنا كلنا عاوزينها؟ اتقدموا بمقترح رسمي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. بيطالبوا فيه ايه؟ نقابة صيادلة القاهرة بيطالبوا بالاستغناء عن الروشتات المكتوبة بخط الإيد وتعميم استخدام الروشتة الإلكترونية في جميع المنشآت الصحية علشان يقللوا الأخطاء الطبية وضمان قراءة بيانات الدواء والجرعات بشكل واضح ودقيق. فكرة لذيذة جدا ومقترح بجد. في ناس كتيرة جدا ما بنعرفش نقرأ خط الدكاترة، يعني حقيقي ما بنعرفش نقرأ خطهم. وقالوا إنه الاعتماد على الكتابة اليدوية في الروشتات بيؤدي إلى صعوبة قراءة أسماء الأدوية أو الجرعات وطريقة الاستخدام، لأنه خلي بالكم ممكن يكون في دواء معروف إنه بيتاخد مثلا مرتين في اليوم وبيتاخد مثلا 10 جرام مثلا، فيجي الدكتور دواء تحطه كدواء مساعد مثلا مش دواء رئيسي علشان ياخد منه خاصية معينة هو بيعملها بالتارجت حاجة معينة مع الدواء الرئيسي، لأنه كل واحد حالة مشخصة لوحده، فمش شرط الدواء اللي انت بتاخده تبقى تاخد نفس الجرعة. فممكن يقروها انه خلاص باي ديفولت انه بقولك ايه الدكتور كاتب لي ده، قال ايه بقى اكتب لي عليه، وتلاقي الصيدلي بيكتب لك بالورقة والقلم، تسوي بالورقة على العلبة، ده مرتين، ده كذا، ده مش عارف مين، زي ما مكتوب الدكتور. فممكن يقرو غلط، وده بيفتح باب قدام جرعات وطريقة استخدام خاطئة ممكن ساعات، او اخطاء في صرف الدواء. فالتحول للوصفة الإلكترونية هيوفر وسيلة يعني الدقة فيها عالية، وهيبقى العلاقة اللي هي الثلاثية الطبيب والصيدلي والمريض تبقى ماشية ايه فلو طبيعي. وعلى فكرة المقترح ده ضمن مجموعة من المطالب اللي تقدمت بيها النقابة الوزير الصحة مؤخرا، انه لازم يلزموا الأطباء بكتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري، ويبدأوا بكده على المضادات الحيوية كمرحلة أولى. يعني first phase يكون المضادات الحيوية، يعني مثلا دواء المادة الفعالة بتاعته بانيسيلين، يبقى اكتب بانيسيلين، ما تكتبش مثلا اسم البراند نيم. دواء مثلا مضاد حيوي دوكسيسايكلين مثلا، تكتبه باسم المادة الفعالة، لأنه في منه 1,000,000 براند نيم خاصة الدوكسيسايكلين. مثلا الحاجات اللي هي يعني المضاد الحيوي، هنقعد بقى نقول لسته طويلة ليه بقى للحد من الاستخدام العشوائي، وخاصة مشكلة المضادات الحيوية اللي الناس عندها مشكلة معاها، انه المقاومة الانتي عند اللي هي ريزيستنت دلوقتي من كتر ما الناس بقت تسف مضادات حيويه، يجي لها برد ياخد مضاد حيوي. المهم يعني فالنقابه شايفه انه كتابه الدواء بالاسم العلمي وكمان يطبق الروشته الالكترونيه هيدي المريض فرصه اكبر لاختيار البديل الدوائي او المثيل الدوائي اللي بيحتوي على الماده الفعاله نفسها، خصوصا في حالات نقص بعض الاصناف وارتفاع اسعار بعض الاسامي التجاريه، مع الحفاظ على الخطه العلاجيه اللي حددها الطبيب. وطبعا الخطوات دي هتقلل احتمالات الخطأ في صرف الأدوية، تحسين الاستخدام الرشيد للدواء، رفع مستوى الأمان الدوائي، تسهيل متابعة العلاج، التأكيد من البيانات الخاصة بالدواء والجرعات. عاوزين ايه اكتر من كده؟ برافو، كسبنا كلنا. يعني انا شايف انه وين وين وين، وين للصيدلي ما يقعش في اخطاء، وين للمريض ان هو عنده اوبشنز كتير، وفي نفس الوقت يكون عارف بدل مثلا، وده بيأخر على فكرة علاجات كتيرة جدا والله، على يدي وعلى يدنا وعلى يد المستمعين. إيه اللي بيحصل؟ بذمتك مش مرة يكتب لك الجرعة فأنت تبتدي تروح تقول للصيدلة فيقولك معلش أنا مش عارف أقرأ الجرعة كام، اسأل الدكتور، وبعدين أصل الدكتور ده أنا رايح له بالعافية وعنده مواعيد ومش عارفين أكلم كذا، طب أبعت له، طب عقبال ما يرد، طب ما أنا لازم الجرعة دلوقتي، قال لي أول ما توصل البيت خدها، صح ولا لا؟ وبعدين نبتدي دلوقتي إيه في اليومين دول نفتح شات جي بي تي، ها يا تشات جي بي تي بيقول ايه، وبناخد كلامه ايه كانه حق، فاهم قصدي؟ ما ممكن ده كمان يغلط، ده ممكن يسوحنا ونبعتها بقى لدكتور تاني ومش عارف، والدكتور التاني بقى على حسب الانتربريتيشن بتاعه على حسب تفسيره، طب انت عندك ايه، طب وليه ما نخلي كل حاجه واضحه، كل حاجه الجرعات واسم، وحلو اسم المركب بتاع، لانه ممكن واحد يكتب له دواء مثلا يكون غالي
يكون مثلا المنتج ده هو خلاص هو حابب المنتج ده الدكتور, سواء اذا كان مع مادك الراب او عامه انه هو شايف ان البراند ده كويس. بس ممكن يكون في براندات تانية نفس تكون ادويه مثيله تكون ليها نفس الماده الفعاله. فالنقابه اقترحت برضو انه لا زي ما هتكتبه بالروشتة الإلكترونية, فالاقتراح كمان بيقول إنه ما نكتب المادة الفعالة في الروشتة. طبعا أكيد أكيد أكيد أنا مجرد مذيع ومجرد بعلم الناس بخبر معين, فأي حد صيدلي أو دكتور بيسمعني وممكن يصلح لي أي حاجة أكيد رقم الأسماس 9210. واش نسوي الحين, واش نسوي الحين, نسمع أغنية ولا ما نسمع؟ آه والله ترى نسمع جنات, شخبارك شحوالك شو السالفة؟ والله والله والله بالزاف نحبك. اللي فاتوا جنات.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: دلوقتي نشرت أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6250 جنيه، عيار 24 7143 جنيه، سعر الجنيه 50416 جنيه، سعر الأنصة 224010 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للإستفسارات اتكلموا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: جديد علي الألفي على انرجي، مش رايح الساحل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: كل صيف لي خطوة، خطوة على الرمل، أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة، تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجافو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. Déjà vu. Every step is a statement.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: الأسبوع اللي فات كان اليوم العالمي للقطط أو البسس أو الهرة، واللي يعرفني يعرف أن أنا بعشق القطط ومربي قطط قطط قطط قطط، ويعني نص الناس اللي أعرفهم بيحبوا، ونص الناس واللي بحبهم كلهم بيحبوا القطط. يعني ما فيش حد أعرفه في حياتي حبيته غير لما عرفت أنه يا إما هي أو هو عندهم قطة أو قطتين أو بيحبوا ينقذوا. ما علينا، المهم تعالوا لكم على فرضية كده وبعض الأبحاث. بيقولك أصحاب القطط أقل عرضة للوفاة بسبب أزمات القلبية بنسبة 40%. مش علشان صحاب القطط بيمارسوا رياضة أكتر، ولو يعني لو أنت مثلا شخص كبير في السن بتعتني بحد كبير في السن، فبيقولك أنه اسمع ما يلي. جامعة مينيسوتا في أمريكا تبعت أكتر من 4400 شخص لمدة 20 سنة، ها؟ وبعد كده شافوا مين اللي جاله أزمات قلبية، مين اللي جاله جلطات وإلى آخره. لقوا إن اللي كان اللي ما كانش لعمرهم ما امتلكوا قطة أو ما عندهمش قطة في البيت عندهم خطر أعلى للوفاة بنسبة بسبب أزمة قلبية بنسبة 40%. طب هتقول لي إزاي يعني؟ هل ديت علاقة سببية؟ لا، مش علاقة سببية، هي مراقبة، دراسة مراقبة. يعني جابوا 4400 شخص، حلو، قال لك إحنا هنراقبهم. لقوا إنه الناس اللي عندهم قطط ما جالهمش أزمات قلبية بنفس الوتيرة، أقل 40% من الناس التانية. طيب هل ديت حاجة اسمها يعني دراسة مراقبة، بيراقبوا ما تدخلوش في حاجة، ما عملوش أي حاجة علشان الدراسة دي تطلع بأوتكم معين؟ يعني مش سببية، مش مثلا هو هتاخد مسكن فالألم هيروح فبالتالي ده يؤدي إلى ده وهكذا. لا، هم قالك أنه بالصدفة درسوهم لمدة 20 سنة وقال لك تعالى نراقب الحتة دي بالذات. طيب ليه؟ بيقولك يعني لما بتلعب مع القطة بتاعتك جسمك بيفرز أوكسيتوسين اللي هو هرمون الحب يعني، أو هرمون الترابط أو التعلق، والأوكسيتوسين بيقلل تأثير الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وبيحول الجسم لحالة اسمها rest and digest، يعني حالة الراحة والهضم. فضربات قلبك بتبطأ والأوعية الدموية بترتخي. بس فبيقولك يعني انه القطة بتحمي قلبك يعني. طيب في تجربة منفصلة بقى، دي بقى اللي بجد يعني اوف مش طبيعي. هي يعني مراقبة بس هم تدخلوا فيها. بص اقولك اللي بيحصل. كان في مجموعة، هم جابوا مجموعة من الناس اصلا شغلتهم موترة كلها توتر، وهم مين؟ مفيش نلاقي احسن من سمسرة البورصة. وجابوا مجموعة من سمسرة البورصة متشخصين عندهم ضغط دم مرتفع، وأدوا ليهم كلهم دواء معين، دواء لخفض ضغط الدم. يعني مثلا تعال نقسمه ونقول مثلا 40 واحد، ال 40 واحد دول أدوا ال 40 واحد دول نفس دواء الضغط، وال 40 واحد من سمسرة دول عندهم توتر مخيف في شغلهم وبالتالي عندهم ضغط دم مرتفع أصلا متشخصين كده. بعد كده راحوا مدين نص الناس اللي خدت الأدوية أدوهم حيوان أليف، عشان ما نكونش بنكذب عليكم، قطة أو كلب. يعني اللي ادوهم كلاب واللي ادوهم قطط. يبقى احنا كده عندنا 40 واحد سمسرة متوترين وعندهم ضغط، عندهم مرض الضغط العالي، ماشي، وكلهم الـ40 خدوا الدواء، بس جم عند 20 قالوا لهم انتوا هتاخدوا الدواء وكمان هتقتنوا قطة أو كلب. بعد 6 شهور تخيل ايه اللي حصل. لما تحطوا تحت ضغط نفسي، ما هم بيبيعوا يشتروا بقى، ضغط الدم عند اللي عندهم حيوان أليف قطة أو الكلب ارتفع بس نص الزيادة اللي حصلت عند المجموعة اللي أخدت الدواء بس. هم مرضى ضغط دم وتحت استرس وبياخدوا أدوية، فطبيعي أنه لو حاجة عملت لهم استرس ضغطهم هيعلى. بس اللي عندهم قطط وكلاب في الدراسة دي علا النص. انتوا متخيلين؟ ده يعني دي دراسة بجد، ودي على فكرة مراجعة بحثية اتنشرت سنة 2022 من 4 سنين بس، انه بيقولك انه اصحاب القطط كانوا اقل عرضة للاصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 42%. بس ال 42% دي برضو هي 0 بوينت حاجه في نسبه نياس الضغط, فتقلبت بالنسبه الكبيره دي, بس هي عامه برضو تعتبر نسبه. فمن الاخر يعني هات لك بسه او هره او حيوان اليف, ممكن يكون كلب, اي حاجه يعني. 92 واحد 0 رقم الاس ام اس معاكم المنصور. الاغاني اللي عاوزين تلعبوها قولي لي حالا. وش تبون

0: جماعة أنا عندي سؤال بصراحة جه في مخي دلوقتي لما قلت موضوع القطط ده والله. لو عندك فرصة بس بصوا اسمعوني وما تحكموش على السؤال، ما تقولوش مثلا ده سؤال تافه، بس في طياته في حاجات عميقة جدا. لو عندك فرصة تختار حيوان واحد من من مملكة الحيوانات الانيمال كينجدم، ماشي، لو تختار حيوان واحد تسأله سؤال ويرد عليك، هتختار انهي حيوان وهتسأله ايه؟ والله بتكلم بجد جماعة، تعالوا نركز. لو عندك حيوان واحد تختاره من كل الانيمال كينجدم، من كل الحيوانات، مش شرط بقى مثلا يكون فار او قطه او كلب، لا ممكن يكون مثلا عايز اسال الزرافه، عايز اسال الاسد، عايز اسال مثلا سيد قشطه، عايز اسال اختار ممكن تسال حشره، ممكن تسال عنكبوت، ممكن تسال نمله، اي حاجه. لو هيجاوبوك على سؤال عندك فرصه واحده مكتوب كده جواب كده ذهبي لونه ذهبي، تفتحه كده تلاقي السؤال بيلمع، لان هي السؤال الذهبي اللي نفسك تساله للحيوان ده او الكائن ده هيكون ايه ويرد عليك. عايز بقى اسئله يعني، عايز جماعه بصوا تعالوا نشغل دماغنا بقى، تعالوا نخش في حته ابتكار كده، تعالوا نسال اسئله مبتكره. اللي عنده سؤال يساله حالا. انا هحطكم عمرو دياب اغنيه 4 دقايق، خد وقتك، وحتى لو انا رجعت وانا في وسط اللينك كده وبعد عمرو دياب انت ما لحقتش، لا اكتبه لانها هقرا في نص اللينك. فكر كده، اختار حيوان واساله سؤال. ايه هو السؤال؟ بجد انا عايز ناس تتحفني، عايز ناس كده يعني اللي هو اقول اوف اوف اوف، ايه ده، ايه العبقريه دي، ايه الحلاوه دي. يلا بينا 92 10 ده رقم الرسائل، 92 100 يعني.
1: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

دي الأغنية اللي هنسمعها بعد كده، قلت أديكم منها إيه تشويق كده، نظام تيزر، اسمها أنا بابا البوسي ومسلم. ماشي، طيب إيه الأسئلة اللي ممكن تسألوها لو عندك سؤال تسأله الحيوان؟ يعني ما عندكش غير الفرصة دي. في SMS بيقول هسأل الحمار وأقول له أنت بتعملها إزاي تفضل قاعد كده، تطلع والإصرار اللي عندك ده عامل إزاي يعني، في هو قصده إصرار الحمار. في SMS أنا لو عندي سؤال هسأل قطة، سؤال واحد، أنت فعلا بتحبي صاحبك ولا بتحبي الأكل اللي عنده؟ في SMS بتقول SMS هسأل الكلب ازاي بتفضل وافي لشخص ممكن يسيبك في البيت 8 ساعات. ماشي، في حد بيقول هسأل البومة انت بتنامي الصبح وتصحي في الليل، مين اقنعك ان دي حياة طبيعية؟ حلو حلو. طيب جماعة اسألوا لي اسئلة. في SMS جات لي دلوقتي هسأل القرد ايه انت ليه بتقلد البشر، احنا اللي عاجبينك ولا احنا اللي مش فاهم يعني، القرد بيقلد البشر علشان هو يعني ذكي شوية يعني. طب اسألوا يا جماعة اللي عنده سؤال يسألوا الحيوان، لو عنده سؤال واحد بس يختار اي حيوان ويسأله سؤال. 92-100 ده رقم الاسماس. في ليلى بتقول انا هسأل البطريق لما بتنزل جوه المية هل بتتنفس زي السمكة ولا لا. فليلى طبعا يعني صغيرة في السن، هو البطريق ما بيتنفسش في المية تقريبا وعايزة تسأل الكلب هو بيشوف ايه، بيشوف زينا ولا لا. بس هو ما بيشوفش زينا عشان هو عنده احنا عندنا 3 مخاريط في عينينا وهو عنده مخروطين بس. طيب نروح نسمع ايه بقى. قلنا انا مين.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وين منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

حلوة حلوة. مي حسأل الحشرات أو الإنسكس بشكل عام هل بيزعلوا على أصحابهم لما يموتوا أو يتقتلوا، اللي هي الحشرات بقى، النمل بقى، اللي مش عارف مين، الصراصير وهو لآخره، وهل بيعملوا ريفنج أو بينتقموا من اللي قتل صحابهم؟ بس بتهيالي تقريبا مثلا النحل ما هو بيعمل كده، ما هو النحل انت لو جيتي مثلا قربتي من خليه نحل وحسوا انك انت قتلتي واحده منهم، ما اعرفش بيجوا تقريبا حاجه زي كده، ما اعرفش، او عارف ان الموضوع ده في الغربان حاجه كده، بس هو سؤال حلو. في كمان حسأل السحلفه يا سلام على برودك بقى، هو ده اللي مديكي طول العمر ولا ايه بالظبط؟ نسأل السحلفه. الله على اسئلتكم. حد عنده سؤال تاني قبل ما امشي؟ اوكي. نفسي اسأل بولي كلبتي، انت ليه شايله طاجن ستك حبيبتي؟ دي عالية علوش. كلبتك مكتئبه يا عالية، وديها الدكتور. هي ليه شايله طاجن ستها؟ طب هي وراها ايه يعني؟ ما انت برضو لازم تشوفي ايه البيئه اللي انت حاطاه فيها ومخليها شايله طاجن ستها وشايله كل الضغط ده. كلام المفروض تكون مستنيه عظمه وخروجه، ده اللي انا اعرفه. فلا، راجعي نفسك يا عالية. طيب تشكميلا بولي. طيب هقول لكم مع ألف سلامة، حلقتنا النهاردة خلصت من عيشة بأنرجي. نتقابل بكرة في نفس الميعاد من الساعة 4 للساعة 6. هسيبكم مع هاري ستايلز وبس، ومن بعدها في زهرة رامي في سبها دايرة. باي باي.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. دلوقتي سيبها دايرة مع

يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سبع دايرة، بداية اسبوع، بداية فريش كده ان شاء الله. يلا مين لسه فاتح دلوقتي حالا ومين سايبها دايرة اوريدي وكان بيسمع شباب انرجي وعايز انرجي كده، يلا ادونا انرجي، اديكوا انرجي، والمزيكا كده كده لعبتنا وبتدينا كلنا انرجي. وزي ما احنا متعودين بقى لنا فتره صيف ما شاء الله، الله اكبر، حافل وخطير، ما بقاش كل شهر ولا كل اسبوع، بقى كل يوم اغنيه جديده، وده بجد على انرجي. قولوا لنا نفسكم تسمعوا ايه، لمين هتلاقوه هنا. فتعالوا نسمع اغنيه جديده لانج برضه لعسيلي اسمها يا لهوي يا لهوي، ونرجع نكمل كلامنا تاني. 92 رقم الاس ام اس، مين فين وبتعمل

0: مسا مسا احلى زوزي، انا في طريقي من الشغل المعادي اهو. يا سلام لو نسمع كتلك لعمرو دياب، عينيا يا لولي، عيني الاثنين. طيب جماعه، الارصاد الجويه في، عارفين الدخول المفاجئ، في دخول مفاجئ كده من الارصاد الجويه، وقالوا ان ممكن يحصل حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحراره سبحان الله من بكره يوم الاثنين في عز شهر، في عز الصيف يعني. وفي فرص لسقوط الامطار كمان على السواحل الشماليه وشمال وجه البحري، وممكن تصل للقاهره الكبرى، بس على شواطئ بقى مطروح والعلمين، جمصة، اسكندريه، بلطيم، دمياط، بورسعيد، الامواج هتعلى جدا جدا جدا. وطبعا يعني بيحذروا ان انتوا يعني تتجنبوا تماما تماما نزول البحر او التواجد كمان على البيتش بشكل يعني ممكن يخليكم تبقوا بتتسحبوا على البحر لا قدر الله، لانه واضح ان في حاله جويه كده طارئه زي ما بيقولوا. بلبله بقى، بمناسبه البلبله اللي احنا فيها دي، وهسمعك يا علي حاضر جيت لك لعمرو دياب بعد ما نسمع جات شويري اغنيه جديده لانج على انا.
1: اسمعوا اغنيه بلبله من البومي بلبله الجديد اكسكلوسيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت، جات شويري.
2: انت ماسكين لابس موسكينو، دولتش جبعنا وفالنتينو، من غير هدومي شخصية، وانا عشرين واسمي عارفينه، عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت. أنا رجع بالوقت.

عشان لولي قالت لي انها في طريق مشغول المعادي وردت على كل اسئلتي وقالت لي كمان نفسها تسمع ايه هعملها كل اللي عايزاه حالا. وهنرجع نكمل اخبارنا. اسمع عمرو دياب جيت لك. شكرا يا عليا والله.

طيب لسه مكملين معاكم. والمفترض بقى الناس بقى اللي عينيها على الاجازات وكده، المفترض ان المفروض يعني المفترض ان المفروض يوم الثلاثاء الجاي هو المولد النبوي، يعني كل سنه وانتم طيبين. ومفروض ان هو بيبقى يوم اجازه، فعاده بتبقى الاجازات اللي في نص الاسبوع بتترحل اللي بتبقى يوم الخميس. هو ما فيش اي قرار رسمي نهائي نزل بشأن يعني ترحيل اجازه المولد النبوي، ولسه برضو مش قادره اقول لكم يعني القرار الاخير هل هو بيتحسب يعني خلاص ده اكيد يوم الثلاث هو الاجازه الرسميه ولا لا. فيوم الثلاث اجازه رسميه ولا يوم الخميس لسه غير مؤكد وغير معلن عنه. انا عارف ان هو بعد بكره، بس بقول لكم يعني انه لسه ما فيش اي كلام عن انه هيكون ثلاث او خميس بشكل نهائي. anyways يعني في كل الاحوال اللي بيحتفلوا بالمولد النبوي كل سنه وانتم طيبين، واللي بيجيبوا الحاجات بقى اللي بيكلوها وكده كل سنه وانتم طيبين برده كلها، وخلي بالكم كده كده. وبرده بقى لنا فتره بنثير كل الحاجات وكل الشكوك، فنزل تعليق يعني من دار الافتاء انه فيما يتعلق بالحكم الشرعي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قالوا ان الاحتفال امر مستحب شرعا ولو اصل في القرآن الكريم والسنة النبوية، وده باعتبار ان احياء هذه ذكرى يعني بيمثل مناسبة للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء باخلاقه وقيمه. احنا لسه مكملين معاكم كل سنة وانتم طيبين كده كده، خدنا اجازة او لا. 92 رقم الاس ام اس، واقول لكم اول باول كده ايه اول ما نوصل

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.5.

0: المزيكا لعبتها.
1: عمرو الوكيل مساء الفل بلي يا زوزو، مساء الفل والجمال، بتمنى لك يوم جميل ومزاج رايق وبال صافي. بس كده حبيبي يا عمرو والله، قولي نفسك تسمع ايه وانا هظبط لك بقى المود بسبب الكلمتين الحلوين دول. ايوه كده، ما بقول لكم ادوني انرجي، اديكوا انرجي، يعني بقول لكم خدوا ودوا معايا كده، مش لازم تقولوا كلام حلو. مساء الفل، عايز اسمع بابا لواء النص لو سمحت. انا الاثنين، حاضر، عندنا واحده بابا وعندنا ايه، هنشوف عمرو هيطلب ايه. والمنتج طارق الجنايني اعلن انه هيقدم فيلم الحريفه 3 خلال السنتين اللي جايين، وقال انه المؤلف بتاع الجزء الاولاني طبعا والتاني اياد صالح وصل لفكره محدده هيبداوا شغل عليها قريب، وانه هتعرض يعني خلاص السنه الجايه واللي بعدها بالكتير بنفس ابطال الجزئين الاول والتاني، هم اللي هيشاركوا برضو يعني البطوله نفس الناس وكل حاجه، نور النبوي وغزي ونور ايهاب وخالد الذهبي وكزبره وفراس سعيد وسيف عمر عبد الرحمن محمد، ونفس طبعا يعني نفس كرو نفس كل حاجه. وده هنا يحضرني سؤال بقى، ايه الافلام او ايه سلسله بقى او مجموعه الافلام اللي حبيتوها اللي كان ليها يعني 1 و2 و3 سواء عربي او انجليزي، على فكره عالمي يعني افلام عالميه او افلام مصريه، ايه الافلام اللي حبيتوها جدا جدا جدا كان ليها جزء اجزاء كتير 2 و3 و4؟ قولوا لي 92100 رقم الاس ام اس، اكتبوا اساميكم في المسجز وافتكروا كده اكتر الافلام اللي حبيتوا لها اجزاء ايه، عربي او عالمي انجليزي او كان او امريكاني. واكتبوا اساميكم في المسجز وقالوا عنه.
2: قول يا فندم،
1: قول قول
2: قول يا غالي، بقول لك ايه، ما تشدش في العريض.

0: تشجش في العريض.
1: The Godfather for sure and now you see me. دي عالية نايس. يا زوزي ما زال فولو جمال ماشي. قريت المسج دي. مش عارفة يا زوزي بتقبل فكرة سلسلة الأفلام في الأفلام الأجنبية، لكن ما بعرفش حبها في العربي. أعتقد هي ما حصلتش عندنا كتير في العربي. يعني مثلا مش فاكرة غير أولاد رزق والحريفة وسلسلة بخيت وعديلة مثلا. حصل يا عالية برضو. حد فاكر سلسلة أجزاء أفلام مصرية غير الافلام فعلا احنا قلناها اولاد رزق والحريفه وبخيت وعديله؟ ما عنديش حاجه معينه عايزه اسمعها، بس ممكن تغارتي ليه للفرعي او كايروكي انا الصوت او حاجه من الالبوم الجديد. غالبا الحاجه من الالبوم الجديد ده اكيد. او غامق قوي. لو غامق قوي ودينا فؤاد وبس. ومسج ما كملتش. اوكي انا فهمت انت فين يا تعالى كده فرفش معانا وافتكر معايا كده وقول لي ايه الافلام اللي حبيت لها اجزاء اخرى سواء مصريه او عالميه. وافتكروا معانا في افلام مصريه كان ليها اجزاء تانية غير سلسله بخيت وعديله واولاد رزق والحريفه اللي بيتعمل اوريدي او بيتم تحضير الجزء الثالث ليه. ورونا كده وبعتوا مسجاتكم على 92.100. مروان موسى بقى بما اننا برضه بنكمل حريفه رسمة من حريفه 2 باب مروان. عمي وعم عيالي وقولوا لي يا حبايب قلبي تحبوا تسمعوا ايه.
2: خد الكره دي لبها.

0: Maja Lee.
1: صح يا حواش، ايه ده؟ الجزيرة طبعا، واحد واثنين. ايه ده، انا بحبهم هما اثنين برضو بصراحة. صح، ايه ده، شكرا حواش. طب كايروكي بقى، عمرو كان عايز يسمع حكي الكايروكي وبرضو كذا حد اهو. فؤاد، ولا كل اللي غابوا سابوا عليك، ولا كل اللي دو... لا لا، انا سمعك كايروكي. ما تيجي وتعالى، ما تيجي كده عمرو في اللي احنا فيه، ما تروح هناك.
2: كايروكي على انرجي، ما تيجي.

0: حاسه بالضياع والله العظيم، حاسه عليا ضاعت وخدتني معاه وضعنا كلنا. وانا ايه ده، وحواش هو مركز فينا برضو يعني، انا حاسه برضو في اخر اليوم في يوم حد كده بدايه اسبوع حواش هو مركز، قال لك في عمر وسلمى، ده في ثلاثه عمر وسلمى، عندك حق جدا. والفيل الازرق معني ما شفتوش، ازاي ما شفتوش وفاكره؟ طبعا برافو انك فاكره، فيه طبعا في الازرق واحد واثنين، بس ازاي ما شفتش الفيل الازرق؟ ده سؤال انا مستغرباه. بس ايه الضياع ده بقى يا عليا؟ ايه ده بقى؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ طبعا عمر وسلمى 1 و2 و3، في الازرق 1 و2، فلا في اجزاء كتير يعني. السؤال بقى بقلب تاني اقدر اسالكم، ايه اكتر الافلام اللي حبيتوا لها اجزاء يعني اتعملت منها كذا جزء وتحبتوها، سواء مصريه اللي هم كتير اهو يا عليا، او عالميه يعني امريكيه كانت او انجليزيه. 92 رقم الاس ام اس، وتامر حسني الجديد بقى حنفي.
1: جديد تامر حسني على انرجي اتحامى فيا.

0: ده حوش ميسي ذات انرجي نايس. حوش بيقولوا كنز ليه اكتر من جزء. صح صح في واحد واثنين. والله العظيم جامد جدا يا حوش. كمل كمل. انا حاسه ان انا كل اغنيه تفتكر اكتر. طيب بما اننا بقى بنشغل تامر حسني فالنهارده برضو عيد ميلاد النجم الميجا ستار تامر حسني, فنعيد عليه بقى تاني برضو باغنيه تانية ونعمل اكسبشن علشان
1: عيد ميلاد فنان مش هيتكرر. اغانيه بتغير مودك 180 درجه وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد, لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
2: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي,
1: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال.
2: عايش بشوقك
1: عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي. انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني, كل سنة وانت ممتعنا بأغانيك وبتثبت لنا كل شوية ان فعلا اللي جاي احلى.

سلسلة أفلام عربي في خيط وزير أكيد Pirates of the Caribbean سلسلة أفلام أجنبية ده اللي عمرو بيحبه عمرو الوكيل من الأفلام اللي ليها أجزاء هو شكله فاتح نفس الويب سايت إن أنا فاتح عشان نفتكر الأفلام العربي اللي ليها أكتر من جزء بس هو افتكرهم بسرعة جدا ما أعتقدش إنه حتى لحق يفتح ويب سايت قال أعتقد إن حريم كريم بره الموضوع ولا معانا حريم كريم 1 و2 محمود شاهين بقى بعت كمان بيقول حريم كريم 1 و2 لا حواشي هو معانا طبعا ينفع ما في حريم كريم ما ده جزء جزء بعد كمان ما كبروا وعيالهم كبروا كده فلا طبعا معانا جدا طبعا ايه ده طلع فيه كتير قوي 92 رقم الاس ام اس نفتكر افلام ليها اجزاء

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و

0: واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، وعايزاكم برضو تقولوا لي عايزين نسمع ايه، وعايز اعرف بقى ايه. طبعا كان ترند قوي الويك اند اللي فات الفنانه ليلى زاهر، وطبعا يعني البرنامج اللي طلعت فيه مع زوجها هشام جمال، والحاجات الكتيره قوي قوي قوي اللي بتتقال، وكل الفيديوهات اللي طلعت ورايها في هذه العلاقه، وكل المناخير اللي دخلت في العلاقه دي. anyways يعني هي ردت، واقول لكم الرد بتاعها بعد ما نرجع. بس ايه، فيكم اغنيه معموله للبحر جديده لانك، وخاصه الساحل وكده، فتعالوا نسمع اغنيه تاني جديده برضو محمود العسيري اسمها البحر الشمالي مع هذه وعلي فتح الله. كده كده المزيكا 92 رقم الاس ام اس، يلا بينا.
1: جديد محمود العسيري وهايدي فيتشرينج علي فتح الله، البحر الشمالي على انرجي

0: لكم فيه كذا اغنيه جديده لانج عن البحر وجمال البحر ولذاذه البحر. فتعالوا نسمع برضو اغنيه جديده لانج على انرجي لمحمد نيت اسمها البحر. ونرجع اقول لكم ليلى زاهر قالت ايه.
1: جديد محمد نادر على انرجي على البحر.

0: تالي الألف يا زوزو بالزبط. ما دي أغنية تالتة برضو الناوية أسمعها لكم. مساء الفل يا نورة. ومش رايح الساحل علي الألفي؟ مين رايح الساحل
1: علي الألفي؟
0: اسبوع ده
1: على أنرجي. مش رايح الساحل.

احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. وبعد طبعا الانترفيو اللي طلعت فيه الفنانه ليلى احمد زاهر وزوجها هشام جمال البروديوسر والفنان طبعا الكبير, حصلت بقى بلبله كتيره جدا, وكله قاعد يقول رايه بقى في العلاقه ويتكلم في حاجات كتيره, فحرصت على توضيح ملابسات الازمه اللي حصلت يعني, وقالت من خلال ستوري: بحترم وبقدر ردود الافعال واهتمامكم, بس حابة أوضح كم نقطة لأن في أجزاء من الحلقة اتقطعت واتخذت بمعيني غلط. تصوير الحلقة حصل وأنا في آخر شهور الحمل, قبل التصوير إدارة أعمالنا بلغت فريق البرنامج إن إحنا نوصل متأخر لأني تعبت شوية, ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير. وإحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام إني لسه تعبانة وطلبت منه إنه يساعد أكتر في إدارة الحوار لأني كنت تعبانة لأن طاقتي بشكل عام أقل الفترة دي, وده شيء طبيعي. موقف السفر حصل فعلا, لكن بعدها لوحده اتكلم معايا وقال لي انه انتبه انه تصرف غلط بحكم طريق نشأة شاب كتير, وانه نوع تصرفات محتاج تصحيح وعلاج, وانه كان تكملة كلامه موجود في الحلقة بس تم اقتطاع الاجزاء يعني, فبقت الناس متلخبطة. اللي شاف الحلقة طبعا هيبقى فاهم جدا. وسبب ذكر الجملة دي في الحلقة هو نقاش عن الغيرة, وانه كان بيأكد لي هو ليه عمره ما بيشوف واحدة احسن مني, مش لانه بيشرع بطريقة متعالية زي ما الجزء اللي نزل كان بيتكتب عليه, وده لما هو قال انا ليه شايف ان انا جوزتك انتي احلى واجمل, وانا كان ممكن يبقى عندي اوبشنز تانية بس انا اخترتك انتي. الصورة التانية: علاقتي بهشام بدأت من 4 سنين وبقالنا حوالي 1.5 سنة متجوزين, انا اكتر واحدة عارفة تفاصيل علاقتنا وحياتنا واتفاقاتنا اللي بنحترمها وبتمشي علينا احنا الاثنين, لكن انا عندي امي وجدتي واخوات وصديقات قريبين مني جدا, كلهم سيدات بخبرات مختلفة شايفين علاقتنا من قريب وعايشين تفاصيل كتير قوي منها, وكلهم بيحترموا وبيحبوه وبيساعدونا نكمل بنفس التفاهم اللي احنا فيه. انا بتكلم عن شخص من يوم فرحنا لحد النهاردة كل أيامي معاه حلوة, بيعملني بكل حب واحترام وتقدير, شخص من أول يوم في حملي سايبني في التعب ولا سفر, لا سايبني في تعب ولا سفر لشغلي ولا زيارة للدكتور, لأنه حطتني أولوياته في حياته وقدر ان هو يحتويني بتغيرات مشاعري واحاسيسي خلال تجربه جديده علينا احنا الاثنين. انا اقدر احكم على اللي انا عايشاه حاليا, وهو اننا عندنا اول مرحله من الجواز بيتقال عليها من اصعب المراحل, بحب وتفاهم, واتمنى نكمل كده واحسن ان شاء الله, بعيدا عن التنبؤات المتشائمه المتاثره بانتشار العلاقات السامه, واللي هيلاقوا دايما زاويه تقلب او تصور اي شيء ايجابي لسلبي حتى الكلام اللي انا بكتبه دلوقتي, وربنا يكتب لكل حد السعاده والراحه في حياته بطريقه, وان شاء الله تشوفونا بعد سنين اكتر ونكون مبسوطين متفاهمين اكتر, واقدر انا كمان اخليه سعيد على قد ما هو بيخليني مبسوطة في حياتي. اخيرا بطلب دعواتكم لينا, واحنا بنعيش واحدة من اسعد مراحل حياتنا وبنستعد نستقبل اول مولود لينا ان شاء الله, وده كان الرد الموجز يعني, واللي من الاخر اللي على لسان حال ليلى زاهر نفسها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل. موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر
2: جديد على انرجي. سالي احمد، خليك

0: هاي زوزو انا يارا ومعانا ندى في العربيه عايزين نسمع اغنيه مصطفى حجاج الجديده قاعد على نار. انا اصلا سبحان الله مشغلاها حالا يعني. هاي ندى وهاي يارا ومساء الفل عليكم. قولوا لي رايحين فين وجايين منين كده يعني، طريقكم اخباروا ايه والدنيا زحمه عندكم ولا فله ولا ايه؟
1: جديد مصطفى حجاج على انرجي قاعد على نار.

0: بلجيكا ثبتها.
1: طب جماعة محتاجين نعرف بقى، عايزين نختم بإيه؟ لو عندكم أي اقتراحات كده بسرعة جدا جدا ابعتوها، أنا بسمعكم كل الجديد، فلو عندكم أي حاجة جديدة عايزين نختم بيها أو في القديم منه هنعمل عليها فوتنج ابعتوا بسرعة، واكتبوا أساميكم في المسجز 92 ميد رقم الأس إم إس.
2: أحمد سعد وصل وصل على انرجي.

0: زوزو اي حاجه من شرنوبي جديد؟ طب ممكن نسمع شرنوبي جديد دلوقتي حالا اصلا قبل ما نختم. فماشي نسمع حبيت من الالبوم الجديد لشرنوبي وحابين نختم بايه؟ اي اقتراحات قديم ولا جديد؟ مبدئيا 92100 رقم الاس ام اس وبليز اسميكوا في المسج. اسمعك شرنوبي او اسمعك شرنوبي بس ما اعرفش اسميكوا ليه؟ تيجوا نتعرف كده نحب بعض ونقرب.
1: شرنوبي على انرجي حبيت.

0: نختم بوائل جسار عشان حضرت حفلته من تيكت انرجي اللي كسبتها. يا سلام اختيار لذيذ وعناية الاثنين يا حواش.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. وكود ديفلوبمنت وارفو يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيد.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: طيب احنا كده وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، واستنوني بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سيبها دايره. وكده كده سيبوها دايره، وهجي لكم بكره من 6. وحواش هو اللي اختار النهارده هنختم بايه. حاجه لوائل جسار، فهنختم بوائل جسار واقول لكم بانوي. اتمنى لكم سهره سعيده وتلو ميت بقى بكره. خلصت الحلقه وخلص الكلام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: اللي ملوش قديم ملوش جديد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد لطيفة على انرجي حب حب.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد على انرجي، مروه نصر. انا خايفه لو

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم. أنا

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8-69 ايميل sales@novo-eg.com.

0: النهاردة عيد ميلاد فنان مش هيتكرر، أغانيه بتغير مودك 180 درجة وتخلي هرمون السعادة عندك يزيد، لأن كل أغنية اللي بتسمعها تأكد لك إن ذوقه عالي.
1: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي،
0: عايش بشوقه وما بيفرقش معاه اللي بيتقال. عشان عايش بمبدأ خليك فولاذي.
1: خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي.
0: انرجي بتقول للنجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني، كل سنة وانت ممتعنا بأغانيك وبتثبت لنا كل شوية ان فعلا اللي جاي احلى.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكاتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: جديد توليت على انرجي، ولا عش ولا كان.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
2: انت ماسكي لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية من وانا 20 واسمي عارفين.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويبي
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد انا بصراحة ما عنديش وقت رحت وجيت ورحت انا رجع دلوقت قول لي

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد على انرجي سالي احمد خليك

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمعوا اغنية بلبلة من البومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
2: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غير

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت. قول لي

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.